0: عقرب له أسرار.
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
2: طربيات
3: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

لوردة كله هاد، أنا وأنتو كله لوردة. واسمعوا

اسمعوا هاي الاغنيه وتذكروا اول. انت بحياتي

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. من تغاريد نصبح عليكم ساعة كاملة برفقتكم مستمعينا ومستمعين إذاعة صوت الخليج. ساعة كاملة أكيد راح تكون منوعة مختلفة مواضيع شيقة وتقارير مميزة، بالإضافة إلى نقلة إلى الأرصاد الجوية وحتى في الصحف القطرية. إذن مستمعينا بهذا الصباح راح أكون أنا معكم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. يسعد صباحكم من جديد.

يسعد صباحكم ونقول لك لا تبدأ يومك بمقارنة أحد، لكل شخص إلى توقيت المختلف. وأحيانا أكثر ما يرهقنا هو التفكير الزائد لا الواقع نفسه. لا تتعب نفسك بتفكير هواية، خفف على نفسك التفكير. نصيحة الصبح، حاول أنه تخلي أول ساعة من يومك هادئة حتى يرسم مزاجك ويومك بشكل جميل. وعلى فكرة لا تستعجل، لأنه ما مطلوب منك أنه تنجز كل شيء مرة واحدة ودفعة واحدة. حاول تبتعد عن كل شيء يسرق طاقتك حتى لو كان ما مألوف. ونرجع ونقول الكلمة الطيبة صدقة يومية، لا تكلف نفسك وخلي دائما كلامك طيب ويا الآخرين. وأيضا مو غلط تاخذ راحة، لأنه بعض الراحة مو كسل، هي إعادة ترتيب للعقل والروح. وأخيرا أقول لك الأشخاص المريحين نعمة، وخليك واحد منهم.

حياكم الله من جديد مستمعينا، نحيي كل من يستمعنا من الدوحة على تردد 100.8 و99 أو 93.4. نحيي كل مستمعينا من الجالية العربية اللي موجودة في اسطنبول على تردد 99.4. تحية طيبة لكل مستمعينا بالعراق من البصرة 98.7 وبغداد 95، وتحية حب وسلام لمستمعينا في سلطنة عمان من مسقط 107.7 وصلالة 91.6. نحيي مستمعينا من الكويت 102.4 وعمان الأردن 98.1. كما نحيي كل مستمعينا من الجاليات العربية اللي موجودة في لندن، جنيف، فيينا وزيورخ على الديجيتال. موقعنا الإلكتروني skr.fm تقدر تدخل عليه وتعرف كل ما يخص إذاعتك، إذاعة صوت الخليج، وكل ما هو جديد. وعلى 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب. ومشوارنا الصباحي يبدأ أكيد معاكم مستمعينا، ولكن أقول لك السؤال وبعدين فكر ويا نفسك ورد علي. سؤالي إلك اليوم: إذا مريت بمرحلة تعب أو قلق أو ضغوط، شنو التجربة أو الموقف اللي راح يخليك تحس بالطمأنينة وهي أهم من التعب؟ يعني تعتبر هذا مكسب، شنو الشيء اللي دايما يطمنك رغم التعب والضغط النفسي اللي تمر به خلال يومك؟ نذكرك على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، ومن تغريد احنا وياك دائما على السماعة.

0: وسط حضور ثقافي واسع وشغف كبير بالقراءة والمعرفة، معرض الكتاب هو مساحة تجمع الكتاب ودور النشر والقراءة تحت سقف واحد، ويعد المعرض فرصة مهمة للتعرف على أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، طبعا إلى جانب الفعاليات الثقافية والجلسات الحوارية اللي تعكس أهمية الكتاب ودوره في نشر الوعي والثقافة داخل هذا المعرض. تقرير أعده إن زميلنا عادل عبد الله، نستمع سويا.
1: من بين الأجنحة التي لفتت الأنظار في معرض الدوحة الدولي للكتاب هذا العام يبرز حضور دار قنطرة التي تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث الثقافي الكبير لتعلن عن نفسها كإضافة جديدة في المشهد الأدبي والنشري العربي. ورغم حدث تأسيسها، استطاعت دار قنطرة أن تثبت وجودها بقوة عبر إصداراتها المتنوعة التي غطت مجالات الأدب والفكر والبحث، لتؤكد أن العمر الزمني ليس معيارا وحيدا للنجاح، بل إن الرؤية الواضحة والعمل الجاد

0: إلى 6 قدم ويرتفع إلى 9 قدم أحيانا، وعليه يجب تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة. وعند درجات الحرارة تتراوح الصغرى ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية، والعظمى ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية في مدينة الدوحة. هذا يبقى العلم عند الله، مع تحية إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
1: شكرا فاطمة، تحياتنا إليك. إذا مستمعينا، إحنا مستمرين وياكم من تغاريد، ومن بعدها نعود لموضوعنا لهذا اليوم وعن الطمأنينة وراحة البال. والسؤال نرجع نذكركم به، إذا مريت بمرحلة تعب أو قلق أو حتى ضغط، شنو الموقف اللي يخليك دايما تشعر براحة بال وطمأنينة؟

مستمعينا، يعني اليوم نتحدث عن الطمأنينة، عن السلام الداخلي، وشلون يعيش الإنسان رغم كل هذا الضجيج لكن يبقى محافظ على هذا السلام الداخلي.

الداخلي وما يفقد التوازن، وحتى يكون عنده حسبة بين المسافات ما بين الخوف والثقة، بين القلق والتسليم، وحتى بين الركض المستمر وراحة البال. وشنو الشيء اللي يخلينا دايما نشعر بهذه الطمأنينة بحياتنا؟ وهل هو الدعاء، القراءة، الجلوس، أو حتى شخص نحبه، لحظة صمت، مكان معين، أم حياة يومية احنا متعودين عليها ونخاف نفقدها؟ الطمأنينة ما تعني انه حياتنا خالية من التعب او الخوف او حتى المسؤولية، هي تعني انه قلوبنا قادرة على الصمود رغم كل ذلك. هناك اشخاص يملكون الكثير من المال والفرص لكن بداخلهم قلق دائم، وهناك اشخاص يعيشون حياة بسيطة جدا لكن ارواحهم دائما مطمئنة. وطبعا الطمأنينة ما تجي من الخارج ولا تجي من المناصب والألقاب أو انطباع الناس، هي تصنع من الداخل بنوايا، برؤية لحياة معينة، وطبعا قربنا من الله وفي حياتنا الأصدقاء والأهل. ويقول لك الإنسان اللي مطمئن ما يعيش بحياة قلق وتوتر ولا حتى عنده مخاوف، هو شخص يعرف المتوقع وينتهيأ له. أحيانا نحتاج إلى تغييرات صغيرة جدا حتى ننعم بهذه الراحة. نرجع نذكرك بالسؤال، إذا مريت بمرحلة من التعب أو القلق أو ضغوط نفسية، شنو التجربة أو الموقف اللي يخليك تعرف أنه أهم شيء بالحياة هو الطمأنينة، وشنو الشيء اللي يطمن بالك؟ تحياتنا لكل اللي يتواصل ويانا الآن طبعا من قطر، شكرا لكل من يتواصل معنا. وأيضا فراس، حياك الله يا فراس، يقول الصلاة والدعاء وما أضغط نفسي أكثر من اللازم لأن ما حد رح يسأل عنك لو حصل لك شيء حتى في عملك. يسعد صباحك يا ميرال من الأردن، تصبح علينا ونقول لك صباحك خير وسعادة. وفايز الوالي يقول كن مثال القدوة الصالحة لأبنائك في العبادة، في التعامل، في الكلام، وتأكد أن طفلك يراقب سلوكك ويرسم لمستقبله بناء على ذلك. وأبو هيثم يسعد صباحك من مسقط، تحياتنا إليك، بالإضافة إلى سالم سيد العاصمي أيضا يسعد صباحك، وعلي خاطر النجادة يسعد صباحك، يقول المشكلة أن الإنسان يبدأ بمقارنة واقعه الكامل بواجهة الآخرين، فينشأ داخله شعور متوهم بالنقص والتأخر، وبينما هو في الحقيقة يقارن أشياء غير متكافية. إحنا معكم على سمع مستمعينا من تغريدة.

0: في أجواء احتفالية تعكس روح الإنجاز والإبداع وقيمة حفل جائزة التميز الرياضي لتكريم بعض الشخصيات والمؤسسات اللي حققت نجاحات بارزة. تقرير عده إن الزميل مختار الكنتي. نستمع سويا.
1: تحت شعار تميز أجيال تميز وطن، أقامت وزارة الرياضة والشباب حفل تكريم الفائزين بالنسخة الخامسة من جائزة التميز الرياضي والشبابي للموسم 2025-2026، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني وزير الرياضة والشباب، وبحضور قيادات الأندية الرياضية والمراكز الشبابية وعدد من المؤسسات الفاعلة في القطاعين الرياضي والشبابي، في تأكيد على أهمية الجائزة بوصفها منصة وطنية لدعم الإبداع وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي. وفي تصريح لإذاعة صوت الخليج تحدث الأستاذ محمد أحمد العثمان مدير إدارة الأندية والهيئات الرياضية بوزارة الرياضة والشباب قائلا:
2: طبعا احنا نحتفل اليوم بإطلاق النسخة الخامسة من الجائزة هذه بعد إطلاق النسخ الأربعة اللي تسبقها. طبعا الجائزة ذي لها أهمية كبيرة على مستوى الأندية الرياضية باعتبار أن هي محصلة لنتائجها في نهاية الموسم الرياضي بناء على خططها اللي وضعتها للتفوق في المجال الرياضي والرياضة المجتمعية. طبعا الجائزة فيها محورين، فيها محور الرياضات وفي عندنا محور الرياضة المجتمعية. يمكن استحدثنا يمكن في نسخة من النسخة الرابعة وظلينا متواصلين في النسخة الخامسة على التركيز في الرياضة المجتمعية، وهي لها وزن من أوزان التقييم اللي تتقيم على ضوءها الأندية الرياضية. طبعا هي تكرم جهود الأندية الرياضية وتعزز دورها في نشر قاعدة الممارسة ونشر الرياضة وطبعا وتعزيز الرياضة المجتمعية على مستوى الدولة.
1: وقام سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب بتكريم الفائزين في مختلف فئات الجائزة، والتي شملت اللجان الشبابية والمراكز الشبابية والمراكز التخصصية إضافة إلى الأندية الرياضية. وجاءت نتائج النسخة الخامسة من الجائزة بحصول اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي على المركز الأول في فئة اللجان الشبابية، فيما فاز مركز فتيات الدوحة بالمركز الأول ضمن فئة المراكز الشبابية، ونالت بيوت الشباب القطرية المركز الأول في فئة المراكز التخصصية، بينما توج النادي العربي الرياضي بالمركز الأول في فئة الأندية الرياضية. واختتم الحفل بالتأكيد على مواصلة دعم المبادرات الشبابية والرياضية التي تسهم في بناء جيل واع ومبدع وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية. لبرنامج تغاريد، مختار الكنتي، صوت الخليج.
0: شكرا لي يا زميل مختار الكنتي. ونعم، قطر من جانب ثقافي وجانب رياضي دائما تتميز وفي الأولويات حقيقة. تحياتنا لكل من يساهم في هذه المبادرات المهمة والكبيرة اللي تنقل صورة حقيقية عن قطر الثقافية والرياضية بكل امتياز. إذن مستمعين، احنا معكم على السماع من تغاريد.

حياكم الله من جديد وجولة قصيرة بالصحف القطرية. في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، قطر تواصل ريادتها الرقمية وسط تحديات عالمية في الوصول إلى التكنولوجيا. تمثل طبعا الفجوات الرقمية في استخدام الانترنت على المستوى العالمي تحديا متزايدا أمام الجهود الدولية الرامية لطبعا تعزيز المساواة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل استمرار التفاوت في فرص الوصول إلى الخدمات الرقمية بين مختلف فئات المجتمع والدول. ويأتي اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي صادف طبعا من 17 مايو إلى 21 من كل عام تحت شعار خطوط الحياة الرقمية تعزيز المرونة في عالم متصل، حتى يؤكد أهمية البنية التحتية الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في عالم متسارع لاعتماد على الاتصال الرقمي. وطبعا من الثقافة والرياضة والتكنولوجيا ننتقل سوية إلى السياحة. ست جزر وواجهات بحرية في قطر مثالية لعطلة نهاية الأسبوع. هي مو بس نهاية الأسبوع، ترى باقي أيام على نهاية العام الدراسي، كلها يعني أسابيع. في مدارس راح تنتهي في هذا الأسبوع، في مدارس إلى أسبوعين، وكلها أيام تنعد حتى تبدي العطلة الرسمية، وراح نعطيك بعض النصائح تتونس بيها بهذا الصيف. ست جزر تعد من أهم الجزر اللي موجودة في قطر وأجملها من ناحية طبعا الترفيه والأماكن المهمة والجميلة. جزيرة قطيفان الشمالية هي وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والمتعة لكل أفراد العائلة. تحتضن جزيرة قطيفان الشمالية واللي تقع على الساحل الشمالي لمدينة لوسيل العديد من الفعاليات والأنشطة اللي تناسب جميع أفراد العائلة، واللي تعد جزيرة واحدة من أجمل الوجهات البحرية الحديثة في قطر. وجزيرة بنانا، وهذه الجزيرة هي الوجهة الأكثر شهرة وفخامة بقطر. تقع جزيرة على بعد رحلة قصيرة بالقارب حوالي 25 دقيقة من ميناء الشيوخ في الدوحة، وهي تعد من هي الملاذ الآمن المثالي لمن يبحث عن الخصوصية المطلقة اللي توفر فيلات عائمة فوق الماء، وتذكرك بأجواء جزر المالديف اللي تضم الجزيرة طبعا شاطئ يمتد إلى 800 متر ومركز لركوب الأمواج ومجموعة من المطاعم الراقية. جزيرة المها، وهي في قلب مدينة لوسيل، اللي برزت في جزيرة المها كواحدة من أحدث وأرقى الوجهات البحرية والترفيه. تجمع الجزيرة بين الشواطئ الفاخرة، بين المتعة العائلية، بين مدينة الملاهي وينتر ويندرلاند، وإنها طبعا هي وجهة مناسبة لمن يفضلون عطلة نهاية الأسبوع كلها حيوية ونشاط وموسيقى ومتعة بالأكل. أكيد تروح جزيرة وشاطئ سيلين والخور والعديد. وطبعا ما يمكن أنه إحنا نتحدث عن الجزر وننسى هذه الأماكن المهمة مثل شاطئ سيلين ومنطقة خور العديد، وهو محمية طبيعية ومنطقة معترف بها من قبل اليونسكو. يزحف البحر داخل قلب الصحراء في مشهد طبيعي نادر وجميل جدا. عطلة نهاية الأسبوع هنا تعني التخييم تحت النجوم والقيادة على الكثبان الرملية والاستمتاع بمياه البحر الصافية. جزيرة بالغانم، واللي طبعا الباحثين عن الهدوء والمناظر الطبيعية الخلابة اللي تبرز جزيرة بالغانم الواقعة في منطقة الخور، واللي تشتهر الجزيرة بغابات جميلة وكثيفة وتاريخ عريق يعود لآلاف السنين. هذه الوجهة الجميلة والمختلفة لابد أنك تشوفها. أخيرا مدينة زكريت وسواحل الشمال، اللي تبحث عن الشواطئ الجميلة واللي بيها رمل الراقي وجميل وهادئ، واللي يبحث عن أجمل الصور الفوتوغرافية اللي خلف الشواطئ الجميلة لازم يزور جزيرة أو مدينة زكريت وسواحل الشمال.

حياكم الله من جديد مستمعينا. نذكركم بعد تغريد طربيات وهو البرنامج اللي ينقل لك أجمل الأغاني العربية والطربية، وهي رحلة في الموسيقى الشرقية الجميلة حقيقة ومحاضرة موسيقية حقيقية نفتقدها في هذه الأيام بظل طبعا الأغاني وسرعة الأغاني والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والفيديو كليب. نرحل إلى رحلة من عالم الموسيقى الجميل ونبحث عن الموسيقى الشرقية، أهميتها ووجودها في العالم والوطن العربي. من طبعا هي رحلة متكاملة ساعتين مع الأستاذ عبد السلام جاد الله، يبدأها من الخليج وحتى مصر والعراق والكثير من الدول العربية اللي كان لها حضور مبهر في الموسيقى الشرقية. على الساعة 1:30 الظهر برنامج الصوت صوتك، طبعا هذا البرنامج الاجتماعي المميز واللي يقدمه الزملاء شايعة وعبد الرحمن، برنامج منوع مختلف يتحدث عن مواضيع اجتماعية وبمشاركة الجماهير. وبرنامجكم المتميز دائما آمر تدلل، هذا البرنامج اللي تقدر تطلب الأغنية اللي تحبها من جلسات صوت الخليج وأجمل الأغاني العربية والخليجية حتى، مع الزملاء اللي دائما يسعدونا جواهر روضة وعبد الله الهيل. تحياتنا لكل من يساهم في صورة أو إطلالة وظهور صورة جميلة عن الموسيقى العربية من إذاعة صوت الخليج اللي دائما متميزة بكل ما للكلمة من معنى. على مدار الأعوام والسنين صوت الخليج بصمة عربية موجودة وبكل قوة في الساحة. إذن مستمعينا شكرا لكم ولاستماعكم. من تغاري كانت وياكم الإعداد والتقديم نعم رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

0: باب له أسرار.
1: سيف في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج، كما نشكر الزميل رئيس قسم البرامج الزميل محمد عبد الله، رئيس قسم الاستديوهات رئيس قسم الاستديوهات الزميل محمد عبد الله. شكرا جزيلا يا ابو عيسى. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. طبعا كنا معتادين على وجود الدكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه، ولكنه اجرى عمليه جراحه قلب مفتوح يوم الاحد.

هو حاليا في العناية المركزة، الله يشفيه ويعافيه. تخاطبت أو تواصلت مع عائلته، وردت زوجته وأخبرتني بأنه يعني إن شاء الله يعني يحتاج إلى على الأقل إلى شهر حتى يتعافى، وإن شاء الله يرجع بالسلامة. شكرا لكم مستمعينا الكرام. وفي عيسى سليطي طلب يا هلي عبد الحميد السيد، وطبعا هي الأغنية اللي غناها عبد الحليم، ملحنها عبد الحميد السيد، واللي كتب كلماتها وليد جعفر. أبو هيثم طلب عودك رنان فيروز. منتصر شاكر طلب مبحوح صاير يا وتر لوديع الصافي، طبعا أرسلتها للزميل محمد عبد الله مشكورا لينزلها. مازن طلب جاري أنا جاري بدون الموال لصباح. معلش أنا نسيت أذكرك فيها يا شافي، أغنية جاري أنا جاري من غير الموال، يعني حاول انها تبث من غير الموال لصباح. هي سعاد طلبت كل دأب قلبي لنازك. ام حمد طلبت ميادة على ذوقنا، انا اخترت اغنية ان شاء الله تعجبك يا ام حمد. علي خاطر النجادي طلب فنان مغربي اسمه احمد البرزكي، طلب اغنية اسمها يا المخاصمني، وارسل تعريف عن الفنان. وشكرا لجهودك، شكرا لك ولجهودك يا علي خاطر النجادي. فاطمة الوهيبي طلبت يا رايحين للنبي الغالي عليه الصلاة والسلام. ليلى مراد. مزاحم السنيدي طلب غزلان في الوادي لإبراهيم حبيب. وماضي في تسجيل طلباتكم. والمستمع الكريم علي خاطر النجادي هو عم أرسل نبذة عن أحمد البرزكي، يقول هو مواليد 1935، توفي في عام 2000 يرحمه الله. هو مطرب وملحن مغربي راحل، يعد من جيل الرواد الأوائل الذين ساهموا في تأسيس وتطوير الأغنية المغربية العصرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ولد ونشأ في ولد في 18 أكتوبر 1935 في حي درب ال درب إيش؟ بمدينة الدار البيضاء درب العميين. البدايات الفنية، تميز في طفولته بصوت جميل وقدرة عالية على الحفظ، حيث برع في تقليد وأداء أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، خاصة أغنية يا مسافر وحدك. التحول المهني، سافر إلى مرسيليا بفرنسا عام 1949 للعمل حتى ليلتحق بالإذاعة الجهوية للدار البيضاء كمطرب وملحن. الوفاة توفي الأربعاء 2000 عام 2000 في 3 مايو بعد أن ترك بصمة واضحة في الخزانة الموسيقية. المغاربة لهم طريقة في استخدام اللغة العربية تعجبني كثير، مثلا واضحة في الخزانة الموسيقية، ممكن يقول في المكتبة الموسيقية في الخزانة يعني. بعدين في عبارة تقول عليه لديه قدرة عالية على الحفظ، حيث برع في تقليد وأداء أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، وخاصة أغنية مسافر وحدك. ذهب إلى مرسيليا بفرنسا 1949 للعمل، ثم عاد ليلتحق بالإذاعة الجهوية. ما هي الإذاعة الجهوية؟ في إذاعات بتعمل الدول، بتعمل جهات إذاعات لمناطق معينة، لمناطق يعني بث هذه الإذاعة يا إما موجة طويلة أو موجة قصيرة. طبعا إذا كانت بعيدة بتكون موجة قصيرة، كانت قريبة موجة طويلة، لمناطق معينة أو مدن معينة، فبسموها جهة. المغاربة بسموها جهة، إذاعات جهوية. في بلاد أخرى بسموها أسماء مختلفة. طيب نسمع أغنية الاستهلال. ذكرني بأغنية الاستهلال يا شافي قلبك. هلت ليالي حلوة وهنية لفريد الأطرش. طبعا اقتربت ليالي عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. وصوت الخليج مستعدة ببرامجها، ومستعدة بكادرها، ومستعدة يعني بالعاملين فيها لكي تستقبلكم وترحب بتهانيكم في هذا العيد المبارك. كل عام وأنتم بخير.

مازلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. طالت الأغنية مضطرين في حتى ما يعتب حدا يقول إن مرات بتحطوا الأغنية قصيرة مرات بيكون في ظروف معينة بتخلينا نأخر الأغنية شوي حتى تنتهي الأمور. أنا كتبت في عزيز عثمان طلب في عادل بوبشي طلب عزيز عثمان بطلودة واسمعودة، هذه الأغنية اللي عملها في فيلم لعبة الست على ما أظن. شافي اسمها بطلودة واسمعودة عزيز عثمان، فيها مقطع لعزيز عثمان بوضح لك إياه. يعني وليد من بغداد يقول صباح الخير كادر صوت الخليج وأبو أحمد، ممكن تلبون طلبي للفنانة أنوار عبد الوهاب أغنية دادا حسن إن شاء الله. ودحين سلمان بيقول شو المستمعين اللي ما بيعطوناش فرصة نسمع، كل ما نجي نطلب شيء نجد إنه هم طلبوه. أي هذا دحين سلمان من خميس البحر، يا حياك الله يا هلا ومرحبا يا دحين. يقول أبو أحمد وش المستمعين، كل ما بغيت طلب أطلب أغنية لمطرب طلبوه، لذا تحملنا وسمعني من النوادر اللي عندك وعلى ذوقك الرفيع. شكرا يا حبيبي، شكرا يا. أنا خايف ذوقي ما يعجبك بعدين. على كل حال أنا أختار لك حاجة هي طربية، طبعا طبعا طربية طبعا، بس فيها المباراة في الأداء بين صوتين طبعا كبار. هخليها مفاجأة لك، بس بديك تسمعها من الطرفين، يعني من الطرفين، وإن شاء الله تعجبك يا دحيم سلمان. طيب الآن شو اللي جاهز يا شافي؟ يا هلي عبد الحميد السيد طلبها عيسى السليطي، إن شاء الله يكون عيسى تابع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. ونسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب عودك رنان لفيروز.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مرحبا يا ميرال شابسوغ، صباح الخير من الأردن. ميرال شابسوغ، وفي كمان رسالة، مرحبا كيفكم، يعطيك ألف عافية ينال شابسوغ، أنتوا أختين ظاهر، أختين، يا مرحبا بآل شابسوغ. ما طلبتوش يعني اليوم، ما طلبتوا. طيب وين وصلنا؟ احنا وصلنا العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم حنروح للسودان، والفنان السوداني الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الكريم الكابلي. عبد الكريم الكابلي كان فيلسوفا في الغناء، كان فيلسوف غناء، ما هو مش كل واحد بغني خلاص، لا، في ناس بغني تحس انه أستاذ، أستاذ غناء، تحس انه له وجهة نظر في الغناء، له رأي في الغناء، مش مجرد صوت. مثل الشعراء، في شاعر تحس انه فيلسوف وليس شاعرا فقط، هو له رؤى، له وجهة نظر في القصيدة وفي الشعر، وفي وتجد انه له بصمة، له شخصية، اذا وقف ليلقي الكل بيسمع، وشعره بيصل إلى، وبعدين الأداء الشعري مهم جدا. في شعراء على فكرة بيعرفوش يلقوا. أنتوا بتعرفوا إنه أحمد شوقي أمير الشعراء، عمركم سمعتوا بيلقي شعر؟ ما عمركم سمعتوا بيلقي شعر، لأنه هو ما بيعرفش يلقي، أو بفضل إنه حد غيره يلقي شعره، أمير الشعراء، لأنه كان حساس جدا، وكان يعني يحذر من الإلقاء ويخرب القصيدة. فليس كل شاعر قادر على إلقاء شعر، يعني لما تسمع الجواهري تحس أن أنت أمام شاعر فحل، شاعر كبير، تحسه، أنا بحسه امتداد للمتنبي، والله الجواهري أنا بحسه امتداد للمتنبي، أحس فيه صوت المتنبي. محمود درويش، لا أستاذ، مدرسة إلقاء محمود درويش، يعني بيسلطني وبيلقي القصيدة، وبعدين بيحمل الحروف والكلمات مسؤولية، أنت أيتها الكلمة يجب أن تصلي للمتلقي وتصلي بالمعنى اللي أنا أريده. هذا ما أشعر به حينما أسمع محمود درويش. كفاية أنا طولت عليكم بالكلام، لا خلاص آسف. وصلنا العاشرة، موعد كلمة في أغنية. نسمع عبد الكريم الكابلي، هو السبب رحمة الله عليه اللي خلاني أسرح في الكلام. نسمع عبد الكريم الكابلي ونتوقف عند الكلمة بعدين.

0: كاري.
1: الكلمة خداري. خداري ما معناها بالسوداني؟ نسمعها كمان مرة.
0: خداري بحالي ما هو داري.
1: خداري اللي بحالي ما هو داري. خداري، كلمة خداري في الأغنية ما المقصود بها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. وشكرا لسليمان شحادة بيقول لي ينال اسم مذكر رجل مش اسم فتاة. نرجع لهم. ينال شبسوق وميرال شبسوق. ميرال بنت، ينال شاب. شكرا على المعلومة يا سليمان. شكرا. في الشركسي أنا أبوي بعرف الشركسي بس أنا لا. شكرا على المعلومة. بس عموما هو ما احنا بنسمي صباح للذكر وللأنثى، صباح فخري عندك. وفي الكاتب المصري الكبير رجاء النقاش اسمه رجاء. وفي أمل، أمل دنقل الشاعر المصري الكبير الصعيدي، أمل دنقل صاحب قصيدة لا تصالح، أمل دنقل. ففي يعني مرات نهاد قلعي، نهاد اللي مثل مع دريد لحام غوار الطوشي الكثير من المسلسلات وملح وسكر وصح النوم، اسمه نهاد. ممكن بس يعني معلومة جديدة. ينال شبسو وميرال شبسو، يا هلا ومرحبا. طيب كلمة خداري احنا سألنا عنها. ونسمع الآن طلب منتصر شاكر من العراق، طلب مبحوح صاير يا وتر. أنا عجبني العنوان مبحوح صاير يا وتر. الوتر معروف عنه أنه صوت رنان وصوت جميل، صوت لكن مبحوح من الحزن ومن الفراق ومن يعني تصوير جميل، كلمات حلوة حلوة. هذا الشعر، هذا ما نقدر نسميه شعر، إنما والله أنا حدمر الكرة الأرضية عشان عيونك. لا يعني خليك في منطق. روح ادفع الفواتير اللي عليك الأول يا أخي. خدي الصافي مبحوح صاير يا وتر، طلبها منتصر شاكر.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. طيب خداري ما معنى الكلمة في أغنية عبد الكريم الكابلي؟ والأغنية نازك الحين يا شافي، نازك احنا سمعنا كلمة في أغنية صح؟ طيب نازك، كل دب قلبي اللي طلبتها سعاد.

عرفك. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ومنورين والله. نسمع الكلمة كمان مرة، كلمة في أغنية. خلي الكلمة طالعة من نصها يا شابي، خلي خداري تطلع، طالعة داري ما هو داري. القصة يعني. طيب مرة جاي خداري، كلمة خداري ما معناها في الأغنية، أغنية عبد الكريم الكابلي. ونسمع الآن طلب أم حمد، طلبت ميادة بس على ذوقنا. أنا اخترت هذه الأغنية يا أم حمد، إن شاء الله تعجبك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا سيدي أنا من كلمات وألحان بليغ حمدي. بليغ حمدي كان بيكتب بس مش متأكد أنه يا سيدي أنا, لأنه احتمال مش, بس هو عادة هو مثلا اللي كتب أنا بعشقك وغنتها ميادة, وكان بيحب يكتب ويلحن, ومرات بيطلب من الشاعر الغنائي, بيطلب منه زي ما كان مثلا يطلب محمد حمزة. محمد حمزة وبليغ وعبد الحليم كان ثلاثي كثير جميل يعني, موعود ومداح الأمر وأي دمعة حزن لا وزي الهوى, ويعني كثير أغاني تعاونوا جميع يعني الثلاثة فيها. والله احنا اقتربنا من الفقرة التالية, بس خلينا خلص للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وأستعرض أجوبتكم.

0: برافو عليك يا شافي، برافو عليك، طلعة كثير حلوة. طيب خداري، كلمة خداري اللي سمعناها في الأغنية، نشوف الأجوبة، ونشوف الأجوبة. في صباح الخير، حبيت أسأل بكرة الدكتور هذا السؤال، من مين؟ وين التوقيع؟ كم مرة أنا طلبت التوقيع؟ مين اللي بيسأل؟ هذا عادل الفيلكاوي، بيقول صباح الخير، حبيت أسأل بكرة دكتور، بكرة الجمعة، احنا اليوم الخميس، بكرة دكتور أحمد يوسف موجود؟ عندي اقتراح، أنه إذا مو موجود ياريت تكون الحلقة مع الملحن أنور عبد الله. هو الدكتور أحمد الله يشفيه ويعافيه، عمل عملية قلب مفتوح يوم الأحد وفي العناية المركزة، وأنا طمأنيت عليه، يعني كلمت زوجته وكلمتني وقالت لي أنه بخير، بس في العناية المركزة يحتاج إلى على الأقل شهر يعني بين النقاهة، وإن شاء الله بيرجع سالما غانما إن شاء الله. وبعدين ومين كمان؟ طيب حنلبي طلبك أنوار عبد الوهاب، دادا حسن يا وليد من بغداد. مين كمان؟ طيب في الجواب، معنى الكلمة، أيوة دحيم سلمان يقول معنى الكلمة اتق الله فينا مخدر وفاقد الوعي. لا خداري، خداري لا مش مخدر، اللي في السودان بيقلبوا الدال الضاد إلى دال، يا خضاري خضاري، بس بيرفضوها الضاد دال، بخفف الضاد تصير خداري. عادل ببشيت، تعني اللون المائل للخضرة، صح خضاري، الأسمراني والفلان أخضر، أخضر يعني نوع من التدليل، لونه أخضر يعني أسمر، بدل ما يقولوا أسود أو أسمر أقوله خضاري أخضر. معنى كلمة خداري تعني محبوبي الأسمر، صح، هذا أبو هيثم من مسقط، صح أبو هيثم، ما شاء الله عليك، لا يعلم بحجم العذاب، يعني محبوبي الأسمر لا يعلم بحجم العذاب والحب الذي أعانيه، أبو هيثم من مسقط، شكرا يا أبو هيثم. ماذا تقول سعاد من الكويت؟ تقول يقال للشخص أسمر اللون، صح، يا سلام. أحمد حبيب من فيتنام يقول نستخدم الدلع، تستخدم للدلع ووصف الشخص الأسمر الجميل أو الجذاب والمقصود بها في سياق الأغنية، أظن أنه الشخص الذي أحبه لا يعلم بحالي ومشاعري. صح يا أحمد حبيب، صح، هم دائما بدلعوا اللون الأسمر، بدلعوه يعني بغنوا للأسمر، يمكن جبرة خاطر، يمكن عشان ما يزعل. طيب محمد حسن يقول الله الله أبو أحمد، كل دا في قلبي، وأيضا كل دا كان لي لعبد الوهاب، مطلع جميل الأغنيتين. محمد حسن أي أتعامل معه، الخداري الخضاري الأخضر يعني الأسمر بسموه خضاري. فاطمة لهيبي تقول خضاري مصطلح غزل سوداني يقصد به المحبوب صاحب البشرة الخضراء، وفي اللحظة في اللهجة السودانية القديمة، وكثير من المعاجم العربية يقصد بالأخضر اللون الأسمر الجميل. شكرا يا فاطمة لهيبي. أبو راشد عبد الوهاب، أبو راشد من البحرين، عبد الرحمن يقول عبد الوهاب محمد هو مؤلف أغنية سيدي أنا. شكرا يا أبو راشد، شكرا حبيبي، شكرا أنك أعطيتني المعلومة. عبد الوهاب محمد اللي كتب أي دمعة حزني، لا اللي كتب حسيبك للزمن، حسيبك للزمن أغنية جميلة. شكرا يا أبو راشد، يا أبو راشد إذا يسمح الوقت بليغ حمدي عود فاتت سنة حنان، يسمح الوقت يا شافي ولا يسمح الوقت؟ طيب اكتب عندك بليغ حمدي على العود فاتت سنة، طلبتها حنان، اوعى تزعل حنان ولا تزعل اي مستمع او مستمع. طيب فاتت سنة بليغ على العود. طيب مين كمان بجاوب؟ مزاحم السنيدي صباح الخير والعافية، ممكن تسمعون أغنية غزلان في الوادي؟ إن شاء الله حتسمع طلبك. ويقول نفس يا الطير الأخضر. أيوة صح، شكرا جزيلا. نشوف الناحية الثانية إذا في أجوبة. إذن الخضاري هي خضاري، نوع من التدليل لصاحب اللون الأسمر أو البشرة السمراء. ننتقل الآن يا شافي إلى الفقرة التالية.
1: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: جروحي قلبي وينك يا عازف
0: عود. اليوم فقرة أغنية في الذاكرة، هذه الفقرة يعني قديمة بس جددناها، يعني أو أعدناها. هي كانت كل يوم اثنين، بس اضطرينا نظرا لغياب الدكتور أحمد نحطها يوم الخميس، بس بنرجع نحطها يوم الاثنين إن شاء الله. يا ترى أية أغنية وفي ذاكرة من؟ نسمع.
5: لا، إذا قلنا على الطرب بشكل عام، أنا أحب مسافر وحدك، أحب الجندول عبد الوهاب، أحب همسة حائرة، ألقى فيهم ذاك البعد الغريب. طربيات على صوت الخليج، أخوكم الملحن فهد الناصر.

وكفايه قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفايه

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم خميس جميل إن شاء الله، وإجازة أسبوعية أجمل وأحلى. في إحنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم سهلة جدا جدا جدا جدا. نسمع. يعني طيب هنغير الأغنية. شوف أغنية ثانية يا شافي، شوف أغنية ثانية وعلى مسؤوليتك. يلا طيب. بتحصل. وين وصلنا احنا؟ شكرا لسعاد من الكويت. يقال للشخص أسمر اللون. خداري. طيب خلينا نسمع الأغنية اللي هي صباح، طلبها مازن يا شافي. معايا شافي؟ صباح جاري، أنا جاري. مخصوصة وجاهزة صح؟ مخصوصة وجاهزة هي. طيب نسمعها، طلبها مازن.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو محمد حسن بيقول معلش بتحصل بتحصل أنت على الهواء صحيح أكيد. طيب يا شيف يلا سمعهم علي اختياراتك الأغنية مسؤوليتك كاملة. سمعهم مقدمة الأغنية اللي بحنسألهم عليها. ما عرفتوها؟ هذه شيء من اختيارات شافي هو المسؤول. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل الحادية عشرة بقليل إن شاء الله. وفي أحمد حبيب من فيينا بيقول الشاعر لابد أن يكون شاعر بالكلام الذي يلقيه كمحمود درويش يوصل الكلمة إلى المستمع بما يريد أن تصل إلى سمع المستمع. صباحكم الله بالخير أهل قطر والمقيمين. والله كل منا يجب أن يكون شاعرا حين يتكلم، شاعر بالكلام اللي بيقوله، لأنه ممكن الكلام يكون جارح، ممكن طريقة الكلام تكون جارحة، ممكن الأسلوب يكون جارح، ممكن لا. كلنا شعراء لما نقول شاعر ما هو يعني حاسس، شاعر أصلا يعني حاسس. والشاعر مش بس اللي بيكتب القصيدة واللي بيلقيها، هذا الشاعر اللي حاسس يعني، لا ممكن الشاعر بيكون يعني إحساسه أعلى شوي، بيكون شوف الأمور. لكن كلنا شاعر، كلنا في شاعر إحساس شعور، ويجب أن نستخدم هذا الإحساس في تعامله مع الآخرين. بيتكلم مع حد، بيتكلم بيشعر بالكلام اللي بيقوله حتى يوصله للآخر. الشاعر ماذا يفعل الشاعر بالله لما ما يجدش حد يسمع قصائده؟ قصائده لا تساوي شيء لأنه لم يستطع أن يصل للمتلقي. وبعدين على فكرة اللي بيتذوق الشعر هو شاعر، إنما اللي بتمر عليه الكلمة ولا يعني أو الصورة الشعرية ما يحس ماذا يعني، ممكن يعني يشتغل في يعني يشوف وظيفة ثانية. الشاعر مش بس اللي بيقول، 50% الشاعر و50% المتلقي. السميع اللي في إذاعة حلب هم اللي كانوا يعتمدوا المطربين، هم اللي اعتمدوا فايزة أحمد بعد ما راحت من إذاعة دمشق، مرفوضة من إذاعة دمشق، استقبلوها في إذاعة حلب واعتمدوها ورجعت إلى إذاعة دمشق مطربة معترف بها. يعني التذوق يلا طولت أنا. وين وصلتني؟ أحمد البرزكي ولا مين؟ أحمد البرزكي المفروض يا شافي، أحمد البرزكي يا شافي موجود عندك يا شافي. يا المخاصمني يا المخاصمني المغربي، كلمنا عنه وقدمناه ها. طيب إبراهيم حبيب، غزلان في الوادي طلبها مزاحم السنيدي، وبنرجع مرة ثانية للبرزكي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكمان مرة بس مدد شوي، سعاد طلبت منك يعني تمدد شوي، لا تكون قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر. طيب نسمع. طيب هذا ما سمح به شافي. نسمع الآن أحمد البرزكي الفنان المغربي، تكلمنا عنه وطلبوا علي خاطر النجادي يلم خاصمني.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لأحمد حبيب، شكرا على مشاعرك. والله ما أخذتش بالي، ما انتبهت، لكن شكرا. أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله، وأتمنى أن أوفق في إيصال يعني المعنى كما يجب أن يصل. طيب، للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. أيوة، نشوف اللي عرفوا الأغنية. مقدمة الأغنية هذا أبو هيثم بيقول مقدمة الأغنية الفنان عبد الكريم عبد القادر. لا، صعب شافي، صعب، مش سهل يعني. سعاد تقول شافي شوية مدد المقدمة الموسيقية، وشافي طنش الظاهر. محمد حسن يقول فرج عبد الكريم أو غريد الشاطئ. لا والله يعني برافو عليك، شاطر يا. طيب، الأغنية لفنانة مصرية سعاد مكاوي، عارفينها سعاد مكاوي، أغنية يليل يا أبو الليالي. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

أحمد حبيب عرف الأغنية، قال للفنانة سعاد مكاوي يا ليل يا أبو الليالي. أحمد حبيب، شكرا. صح. وسعاد قالت، سعاد وراح، لا مسحت الجواب، سعاد مسحت الجواب، لا مش هقول شو اللي كتبته. بعدين بيقول أحمد حبيب، بيقول سعاد مكاوي هي ابنة الملحن محمد مكاوي، بينما وليس لها صلة بسيد مكاوي. أيوه صح، كلامك صح، أبوها محمد مكاوي كان ملحنا. وصلنا للهدية، للهدية، الهدية إن شاء الله تعجبكم، ذكرى في يا عشيري من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. سعاد تقول أبو أحمد لا عن طريق طربيات ولا عن طريق أمير تدلل، بريحك يعني. وبعدين ممكن تتصلي على كنت على الاستوديو، سعاد ممكن تتصلي على الاستوديو حتى تكون في الصورة يعني، لأنك أنت مصرة على هالموضوع يعني. تصلي على الاستوديو. طيب نسمع ليلى مراد، ليلى مراد ويا رايحين للنبي الغالي، طلبتها فاطمة الوهيبي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، كل عام وأنتم بخير وأيام سعيدة على الجميع إن شاء الله. نسمع طلب مروان سعيد، إيش لك على ابن الناس داخل حسن.

سنعود لداخل حسن إن شاء الله سنعود. بس شو الأغنية الجاهزة الآن يا شافي؟ عزيز عثمان بطل ودا واسمعودا طلبها عادل ببشيت.

0: تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الوقت أدرك أنا دحيم سلمان طلب على ذوقي، والله اخترت هذا الثنائي بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة، وكيف يغني الكبار. نسمع.
1: فضلت أخبي عنه هوايا

أم كلثوم وإبراهيم حمودة ورياض الصنباطي، يعني ثلاثي هكذا يغني الكبار، وجهة نظري. أنت طلبت ذوقي يا دحيم سلمان، طلبت ذوقي وإن شاء الله عجبك. بس الوقت أدركنا. وليد من بغداد كان طلب دادا حسن لأنوار عبد الوهاب.

0: وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبتها حنان، خليناها أغنية الختام يا حنان. إن شاء الله تكوني ما زلتي متابعة. فاتت سنة لبليغ حمدي على العود، معها نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي ما قصرت. ونشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.
1: حتى الجواب منه ما وصلش، ما اقدرش انا عالبعد ده، انا ما اقدرش. فاتت سنه

0: with you.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
1: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: باب له أسرار.
1: شايف البحر سحبي.
0: نغم على أوتار.
2: أختك بعيد بعيد.
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد؟
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
2: وكل فكره تفتح باب، وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
2: يمكن صوتك يغير راي،
4: يمكن كلمه منك توصل رساله.
2: خل صوتك حاضر
4: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
2: في برنامج الصوت صوتك
4: من الاحد الى الخميس
2: الساعه 1:30 ظهرا
4: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: ثانك يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا. لا قصر شوي وطي الصوت. اي حياكم الله معنا في الصوت، صوتك على صوت الخليج، وموضوع جديد لليوم ان شاء الله، وموضوع بنشارككم فيه في هذا الويكند اللي دائما نتمنى ويكند سعيد مع صوت الخليج.
1: حياكم الله ومرحبا بكم ومسهلا، ولكم تحية طاقم العمل البدرية، محمد من الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، من خلف المايك شايعة وعبد الرحمن
0: وشهادة. بادي لك الخميس هو.
1: تدري أمس في اليوتيوب ما خليتها بجلسة سألوا الناس، ما لقيتها للأسف.
0: ما في، لا في أشياء ما تحصل.
1: لا راشد غير، راشد غير.
0: اي بعد الخميس راشد، الله يونسك يا راشد.
1: آمين. ونسى راشد بروح أشلة شدعوي بعد الفردية.
0: أوكي واضح. كيف تتعامل مع الغاضبين اللي
1: مو بغاضبين؟
0: الله يونسك اليوم.
1: آمين.
0: يا عبد الرحمن.
1: آمين. الحمد لله دعوتي. آمين. تاني مسكينة زميلتنا نانسي قلت لها دقيلي.
0: إيه يا حليلها بتروح الحج. الله يجعلنا إن شاء الله من دعدها.
1: أنا أعرف هذا تعرف من عيونها أدعي لك إذا جمع عشرة يا رب إني رايح أنا أعتمر رايح.
0: باقي تقول لها وقفي في هالمكان وهني ادعي لي.
1: قلت لها في عرفه وصيحي ما ابيها مع بكاء.
0: كلنا موصينها، ما خلينا، كلنا وصيناها ان شاء الله جميعا يا رب نروح قريب.
1: يا امين يا رب.
0: اي حط حط. خسران يوم ما تكبر هو الخسران مو بانا. إنزين موضوعنا يا عبد الرحمن،
1: هل نبالغ في تبرير تصرفاتنا؟
0: لا. هل
1: على حسب السياق؟
0: لحظة إحنا نحتاج
1: على حسب
0: تحتاج تبرر تصرفاتك
1: على حسب السياق. يعني على حسب سياق المشكلة. على حسب سياق الأمر. على حسب الإنسان. على يعني في ناس
0: ولا حسب ولا شيء. أنا ما أتوقع إن إحنا نحتاج نبرر.
1: لا بالعكس، يعني شخص أحبه شاف مني شيء أبرر له، يستاهل، ما عندي استعداد أخسره. بس في ناس اللي يقول لي أنا أمت يعني انطحت من عيني، أنا لو أدري في عيني كان طبيت.
0: شوف أنا شوف يعني أنا ما بقول لك لا، إحنا أحيانا نبرر. مثلا أنت واحد كان موجود وما شفته، سبحان الله سلم عليك بتقول له مثلا اسمح لي أنا ما شفتك، هذا نوع من التبرير. بس لا، في تبرير أحيانا إحنا نبالغ في تبرير في العلاقات، في تبرير في العمل، في أنواع تبرير إحنا نبررها ممكن إحنا نبالغ فيها.
1: تبرير ولا إيجاد عذر؟
0: إيجاد عذر هو نفسه، إحنا نوجد العذر ونبرر، يعني نلجأ عشان نلجأ للأعذار والتفسيرات والتبريرات عشان نقنع الآخرين بأن عندنا سبب وجيه لهالموضوع.
1: بعد يمكن عشان مثلا ما أبي أحافظ على صورتي قدامك لما أخطأ خطأ.
0: أيوة بالضبط.
1: أقول أنا متى يعني مثلا تأخرت، أنا تأخرت والله لأن كذا وكذا وكذا، يكون أي شيء مقل. أي عبد الرحمن بكرة إذا سألوا عبد الرحمن، لا والله عبد الرحمن تأخر مرة ومسكين كان يعني كذا وكذا.
0: أنت اليوم ليش متأخر؟
1: أنا متأخرت، أنا جاي قبل راشد حتى. أي
0: أوكي متأكد.
1: لكن إيه، لكن أنا جاي في راسي شيء فقعدت أحوس هناك مع الجوال.
0: اليوم
1: ما خلصته
0: الحين بتخلص، هناك الريوق ينطرك.
1: ما بريوق، أنا قاعد أطبخ موضوع ثاني عندي.
0: ما عليه، لا ما عليه، موضوع ثاني أكيد. موضوع مع تويتر
1: هو في تويتر بس كتبت النص باقي النص.
0: عبد الرحمن خلنا نلحق نتابعك.
1: تابعه.
0: لا خلنا نلحق.
1: شوف أنا ما راح ألعب لكم دور الوطني، أنا أقل هالقطر وطنية، بس لا يا أخي لا تقرب من بلادي، لا تسوي شيء، سو أي شيء قطر مالك شغل فيها، لا تقط عليها أو لا تسيء لها حتى لو للجهات اللي فيها.
0: شوف
1: واحد يقول لي أنت معور راسك.
0: لا والله مو معورين.
1: لا معور راسي والله بالعكس، هذا واجب.
0: إحنا ملزومين ندافع عن
1: أنتوا تحسبون
0: بلدنا عن وطننا.
1: والله نلقب صلفتنا هذا.
0: شوف حتى لو أنت لاقي يعني حتى لو أنت لاقي خطأ لا تنتقد، لا تنتقد.
1: انتقد بس لا لا لا انتقد لا لا انتقد انا انتقد بس لا تنتقد
0: لا لا هاي هي لا تنتقد اكتب اكتب بطريقة سلسة بطريقة شو اقول لك يعني
1: اسمعي اسمعي اسمعي

0: والله جبتها صح يا راشد. لا أنا حتى لو في انتقاد، لا تنتقد، اكتب بطريقة جميلة بطريقة سلسة، ووجه انتقادك بتوجيه صحيح. مثلا الحين أنت عندك انتقاد على برنامج، خلانا أعطي على برنامجي أنا أو برنامجنا إحنا، الصوت صوتك، أنت جاي تنتقد الإذاعة، أوكي حلو، بس اكتبها بطريقة سلسة، اكتبها بطريقة أدبية، اكتبها بطريقة لطيفة توصل فيها اللي تبيه. لكن لما تكتبها بطريقة أخرى، إحنا عارفين
1: إن هجومية.
0: إحنا عارفين إن أنت قصدك
1: صوت الخليج،
0: قصدك الإساءة.
1: صوت الخليج من أجمل الإذاعات،
0: عرفت؟
1: وأغانيها حلوة، لكن عندكم الشغلة الصغيرة هذه مش بخربة جماليتكم.
0: أنا لا تمدح، بس بعد
1: لا
0: هاي
1: هي
0: هاي من الطرق.
1: لا والله أنا قبل فترة بسيطة شوي يعني للأسف أني رجعت عن النسخة اللي أنا والله ملغيها.
0: أوكي
1: لكن شوف، لكن شو يقولون الشيبان ما دون حلق اليدين.
0: بقول لك حاجة،
1: مرات الواحد يطلع من طوره.
0: في ناس يكتبون لك اللي هو بطريقة دس السم في العسل، ترى بعد مفهومة. فأنت لازم أنت إذا أنت دخلت نفسك في انتقاد، وخاصة تنتقد مؤسسة أو دولة، أنت لازم تعرف شلون تكتب ولا لا تكتب.
1: أي لا تسيء، لا تسيء،
0: ولا تسيء. أي لا، هاي هي، لا تكتب. وإحنا عندنا، إحنا عندنا وطنية كبيرة ناحية قطر، حتى لو لقيت فيه خطأ بعد لا تكتب إنه خطأ. تبي تكتب اكتبها بطريقة عدلة، ولا لا تكتب لأن كلنا بنهاجم.
1: بس أحيانا هالقطر طبعا مباح لهم إنهم يتقدمون في بلادهم الإصلاح كيفهم. يعني قبل فترة أنا في جهة مؤسسة حكومية رائعة وكل شيء فيها رائع، بعض الأمور اللي فيها قاعد تخرب جماليتها.
0: إيه؟
1: فلذلك كان انتقادي،
0: هذه ما تعتبر انتقاد قد ما تعتبر ملاحظة.
1: كان لا كان شوي انتقادي حاد، لأنه الموضوع طال يعني شريحة كبيرة من الناس. فصوت الخليج جدا ممتازة وجدا زينة، لكن عبد الرحمن مثلا يطلع أسلوبه سيء في الإذاعة، ما يليق بالإذاعة. أنا قاعد أنا أقول والله ليش ما نتكلم، والله مو خوش موضوع.
0: احنا داخلين فيه اصلا، هو التبرير لما انا بكلمه مثلا انت ليش انتقدت او ليش قلت، والله لان الخطا واضح، لان لان لان. اوكي انا معاك برر، انا معاك برر، بس في شيء اسمه انك تتعلم كيف تكتب، تعلم كيف تكتب. شوف الحين مبانة اعلاميه، طيب بس انا ما اعرف اكتب بطريقه الصحفي.
1: أوه
0: صح ولا لا؟
1: تذكرين أحمد علي أحمد صليطي إيش سوون؟
0: طيب ها
1: تذكرينهم؟
0: هذيل صحفيين،
1: أستاذ أحمد علي أستاذ أحمد صليطي اللي يقول
0: أحمد أستاذ أحمد علي من يقدر يكتب مثله؟
1: كان الحين مثلا يقول يعني أنتم بتدافعون عن بلادكم بتويتر، أستاذ أحمد علي كان له كتب مقال قلب الدنيا فوق تحت في دول أخرى.
0: بالضبط
1: أستاذ أحمد صليطي.
0: إذا أنت علشان تطلع قدام الناس وتبي تطلع أمام الناس وتبي تنتقد وتبي تدخل في هالمجال، روح أعرف أول شيء شلون تكتب، اعرف شلون تكتب.
1: بس المشكله
0: لانك بتتحمل عواقب اللي تكتبه.

0: حلوة الأغنية هذه.
1: والنعم والله. المهم احنا احنا مو في موضوع
0: لا لا لا في التبرير،
1: احنا في موضوع التبرير. نعم، متى يكون التبرير مقبول ومتى ما يكون مقبول؟ يعني اذا احنا بنقول الكلمة لابد ان احنا نكون مسؤولين عن كلمتنا او نعتذر، ما فيها شيء اذا اعتذرنا اخطأنا. يعني يمكن امس انت كنت حاضر لما
0: الاعتذار كان تناقض، يسمونه تناقض الان، لا اعتذر
1: لا بعتذر.
0: إيه بعتذر. إذا أنا غلطان.
1: إيه إذا ما عرفت أعبر عن الكلمة.
0: أو إذا اتضح لي إن كلامي أصلاً خطأ.
1: إيه ممكن أنت الصياغة كانت خطأ.
0: لا
1: ما فيها
0: ممكن
1: شيء.
0: أنتقد شيء أنا، لأن أكثر الكتاب مثلاً أكثر أو الإعلاميين أكبر غلط يسويه، أنا طحت فيه أكثر مرة وأنا لا كاتب ولا إعلامي، إن نكتب حسب ما سمعنا.
1: إيه.
0: عرفتي؟ أي. يتضح فيما بعد
1: إن الموضوع مختلف.
0: في شخص الله يذكره بالخير طلع بتصريح مستفز مستفز بشكل غير طبيعي عن أنه في، بما معناه أن المواطن القطري يقدر يسوي هالشيء بس هو يبي يتبطر.
1: أوكي كيف؟
0: لا قالها بطريقة مستفزة.
1: إيه أنا عشان شي أقول لك كيف خلي يتبطر.
0: أنا ردت عليه بأدب بس قلت له والله أنك تدري أنك مش صادق.
1: يدري. إيه يدري.
0: سوى اتصل فيني قال والله العظيم يا أبو سعود أنه مقتطع وأنه مجتزأ من سياقه.
1: إيه كمقتطع ومجتزأ من سياقه هذا شيء ثاني.
0: قال والله العظيم يا أبو سعود إيه. قال ولا كلمتك إلا أني أدري أني أمون عليك، والله العظيم أرضاها عليك.
1: إيه هذه شيء ثاني.
0: يوم سمعت
1: معروف هالحركة معروفة.
0: إيه يوم سمعت قال إيه تقدر تسوي كذا لكن العالة القطرية لا ما تقدر تسوي كذا. أنصفها في الأخير. لكن قال أنا ما لومك.
1: هو معروف ترى حتى كفيديوهات مثلا يقطعون اللي يبونه علشان يسيئون
0: لك. بس انظلام الرجال والله قام عليه هجوم طبيعي لدرجة أنا رحت أعتذر له. هجوم جاء يقول لك والله مجتزأ.
1: شوف هذه بعد من أكبر المشاكل اللي هذه تدخل فيها الإساءة للآخرين. علشان كذي احنا نقول لأن وجود التبرير مهم أنك تبرر عن نفسك، لكن التبرير شو اللي يدفعك لأنك تبرر؟ شو اللي يدفعك لأنك تختار أن يكون هذا تبريرك مقبول أو لا؟ متى يتحول هذا التبرير إلى هروب مثلا؟ تنصاد في شيء وبعدين تتبرر تبرر تبرر وما حد يقبل تبريرك.
0: لما أعيدها 60 مرة
1: بالضبط
0: خلاص زهقت
1: عدت الخطأ و...
0: أنت مو قايل لي ذاك اليوم ما راح تسويها.
1: طيب تبريرك كذي يقلل مصداقيتك.
0: ما هو أنت فقدت المصداقية أصلا. بالضبط. أنت ما تبرر. أنت خلك صادق الآن. ما يا أخي أنا ما أقدر أو أنا سويت أنا ما عندي إلا هذه. في أكثر من شيء خلاص معهم.
1: إحنا عموما بعد نرجع لسؤالنا، هل التبرير، هل إحنا مبالغ فعلا في تبرير تصرفاتنا؟
0: أنا لا. إلا
1: في ناس طول الوقت تبرر.
0: اللي برر دائما أمس واحد قال لي أنت شخص متطلب. أنا متطلب؟
1: ليش زعلان؟ يمكن صدق انت ما تدري، عن نفسك.
0: انا رحت قريت تعال متطلب. قال متطلب مو مفروض انت زعل. انا اللي ازعل بس انا راضي.
1: زين انت شو اكتشفت؟ انت متطلب ولا
0: لا؟ متطلب ولا شيء. مسكين والله
1: حد الحين انا ما اشوفك متطلب.
0: مسكين يعني. على باب الله.
1: منو
0: انا؟ والله على باب الله مسكين.
1: منو
0: صدقيني؟
1: منو
0: حياة الاخوه.
1: اوكي تمام انا معك اي كلنا على باب الله.
0: تبرير
1: من فينا مو على باب الله؟
0: ترى بعض التبرير مرضاه
1: ترضي من؟
0: لا في أشخاص أبرر له بيدي ورجلي بعيوني أبرر له.
1: الله
0: اسمعي هذا أبرر لهم.

0: هذا
1: غصب.
0: لا هذا اللي قبل القادري.
1: هاي لا ذكر شوف ما لعبوا ولا سرينا في اعراسنا يعني لما نروح عرس وكذي ومثلا اللي تغني ما تشوف ان البنات قاعدين يرقصون ولا تشوف هال
0: تهددهم
1: ولا تقول لهم ما يصير يعني انا اغني من مساعة ما حد يقوم زين انت شعلك انت تسوي دورك غني خلاص
0: غني بطلي فوق
1: انت غني يمكن هال البنات اللي يحيون العرس لحين ما ياو ما حضروا يمكن هاي يعني هاي العائله مو مال رقص وكذي يعني
0: غني. اكثر شيء افتقدته في طفولتي اعراس الحريم
1: أيه؟
0: كنا جمعنا قط والله ننضرب ضرب
1: يضربونك بعصا الطبل
0: بعصب كل شيء لين نطرد هم مجمع
1: اي تاخذ رزقهم هم جايين يترزقون من العصر
0: نفس القرنقعو
1: اي مبلا ما اقدر عورت لي راسي راشد أدري أنك متعمد والله العظيم ما أقدر راشد شفت اللي تسوي إيرور أنا شي يصيدني إيرور طيب هل نبالغ في تبرير تصرفاتنا متى يكون التبرير مبررا ومتى يتحول إلى عائق يمنعنا من الاعتراف بخطائنا
0: شوف خلنا أول شيء نتفق
1: أنا لازم أعترف بخطأي يعني
0: ما أيوة أنا جاي في كلام خلنا نتفق على شيء
1: قول.
0: بعض التبرير إيه ان شاء الله ان شاء الله بعض التبرير مرضه
1: انزين
0: تعال احيانا الموضوع سخيف لكن طيب. من كبر غلط الشخص ايش تبي ابرر عيوني لك ابرر لك انا سويت كذا وكذا
1: بال يشينها تحس بالذنب وانت مخطئ قدامه
0: ولا بالذنب ولا شيء بالعكس
1: بلا. تحس بالذنب انك اخطيت قدامه
0: ايش تبي اراضيك بعيوني من الغلطان هو غلطان انا غلطان
1: هاي اي فيلم
0: لا لا والله موجوده ترى والله موجوده مصالح يعني أنا أبرر لك هو شيء ضايقه وأدري إنه ضايقه صار أو مثلا لو كان الطرف الآخر يغار وصار موقف قدامه هو ما يقدر يروح للثاني بيجيك أنت أخذ بخاطره
1: أنا اليوم قايمة من النوم ما لي مزاج
0: وأنا قام رايق
1: إيه زين فأنا الحين ما أقدر أرد على
0: رايق ومتريق
1: بقول تريق ليش هناك في بعد شو اسمه
0: لا
1: باقي هناك أكل عندنا
0: كان ستارت بس
1: إيه زين فالمهم أنا ما أقدر أرد عليك لأن الحين يعني مزاجي مو بذاك الزود بس يعني مو متفيقة قاعدة أبرر حق اللي أحبه واللي ما أحبه
0: أول ما أقوم النوم
1: لا أنا
0: لا أنا أول ما أقوم النوم أبرر اللي أحبه لكن باقي الناس
1: اسمع
0: لا
1: اسمع توني بريكستون الله
0: وش الله
1: الأغنية توني بريكستون
0: الله النعم
1: هاي أغنية شنو قالت شنو راشد ذكرني هاي مو بسبانش جيتار الله سبانش جيتار وايد حلوة I'm break my heart
0: break my heart
1: I'm break my heart عجيبة
0: وين أيام باسكريت بويز
1: الله باكستريت
0: وين
1: يا أخي باكستريت بويز على أيامنا يعني هم طلعوا في أيامنا هاي غير
0: خذ الطرب
1: هاي حق هالقطر كلهم
0: خذ الطرب
1: لا حطها راشد حطها هالقطر يحبونها حطها

0: خالد ميرزا او عبد الله ميرزا. عبد الله ميرزا. ميرزا اخو الفنان القدير علي ميرزا.
1: والله للحين نشغلها.
0: اي والله للحين
1: للحين نشغلها حتى عيالنا عرفوها.
0: لا المشكله مو مشكله, الحلو ان الفنان عبد الله ضبطها بشكل طبيعي, قناها واجد
1: صحيح,
0: بس مثل ما حد خصوصا شو يسمون النقله راشد بين لحن ولحن, او تعرف اللي من بارت لبارت
1: تغير لحن. لا هذا تسال فيها شو اسمه نسيت اسمه. المهم على 440 30 الف فتح الخط 00974. احنا نتكلم عن المبالغه في تبرير تصرفاتنا, هل احنا فعلا نبالغ في تبرير تصرفاتنا, هل احنا نخطيها الكثر عشان نقعد طول الوقت نبرر تصرفاتنا, احنا وايد عندنا اخطاء يعني.
0: لا يقول انا موجود مثلا, يقول الفرد

0: ام وجدان وعاشة يحسسون ان شدة المطر اللي شغالة.
1: عندهم سالفة
0: هدوء. اي هدوء.
1: لا والله العظيم عندهم سالفة اهم. بدرية ما يصير تسولفين وانا مو موجودة، لازم اعرف شنو السالفة. طيب ف
0: هذا موجود مصالح يقول. يقول يجد الفرد نفسه عالقا في دوامة التبرير المستمر للآخرين ويبرر غيابه عن مناسبة اجتماعية أو انسحابه من النقاش أو والله ما بررت.
1: تدري ليش؟ تدري ليش تلاقي نفسك عالق في هالدوامة وعندك تبرير مستمر؟ من كثرة ما الشخص الآخر قاعد يضغطك.
0: ما أقول ما لنبرر.
1: لا هو هاي هو
0: خلاص ما قدر اني شغل مشغول
1: كل طول الوقت.

0: جاي ما تعشر جيت زيني ما تأخرت
1: الحمد لله.
0: لكن مو بعشانه جيت أنا أبي أجي أبي رأبي جيراني أبي
1: حلو حلو. أنت عطيت عذر أو بررت بطريقة حلوة، بس أنا أقول لك في أشخاص من كثر ما هم يضغطونك تظل تبرر تبرر تبرر تبرر تبرر. يعني مثلا هذا ممكن يصير بين الأزواج أكثر شيء، في طرف قاعد يضغط الثاني والثاني مسكين مستسلم طول الوقت يبرر يبرر يبرر يبرر.
0: هذا كارثة، علاقة كارثية هذه.
1: طيب يقول لك، أو خلنا نأخذ الاتصال بعدين.
0: أبو غانم.
2: الله السلام عليكم.
0: السلام يا مرحبا أبو غانم.
1: بركاته.
2: جزاكم الله بخير.
0: النور يا مرحبا.
2: أنا أبو سعود ما لحقت على هاي تكلمون أنت أخت الفاضلة أم صالح.
1: عن؟
0: على وشو؟
2: شنو كان موضوعكم صالح؟
0: التبرير.
1: عن التبرير.
2: ما سمعت.
0: التبرير.
2: التبرير.
0: التبرير بالراء.
1: تبرير تبرر. هل انت ايوه تبرر مواقفك او تصرفاتك، هل انت دائم التبرير؟
2: في ام صالح الحين في الزمن التبرير وايد موجود الحين في الوقت اللي احنا فيه.
1: ليش وايد؟ ايش صاير؟ ايش اللي تغير؟
2: وايد يبررون عن نفسهم حتى لو ما كان يعني مثلا هو طاح مثلا في شيء او كان يبي يسوي شيء يبرر. المهم يطلع من هالمصيبه او يطلع من هالنقطه اللي هو طب فيها.
1: إنزين هاي ما يقلل من يعني من مصداقيته؟
2: والله يعتمد عادي إذا كان حسب الناس.
1: يمكن هو يعتبرها شجاعة منه إنه يبرر أخطائه.
2: والله شوفي يعني في ناس إذا طاحوا مثلاً في مصيبة أو حتى ما يبي يسوي شيء يبرر. يعني أنا ما بأخدم ضعوف مثلاً أبرر والله أخده وإنه أتري وكيت وكيت وكيت. المهم أنا أطلع من من منه يعني أطلع من لما أبدأ أساعد ما أبدأ أسوي له شيء.
1: أي فهمتك.
2: التبرر موجود في بعض الشريحة من المجتمع. هاي اللي خلاهم يوصلون لمستوى أكثر من المستوى اللي هم يبون يوصلون. لأن يبرر حق شخص وجامل شخص ويسوي حق هذه ويخدي هذه. فأنا يعني في نظري المتواضع أشوف إن بعض الناس يعني اللي عندهم كلمتهم خلاص سيف. واحد اثنين هل هي الإنسان ممكن تتعامل معه حتى لو تبرر عن شيء أنت ما راح تصدق لأنه دائما تحس فيه أنه يقول الحقيقة ويتكلم عن خير ويسوي اللي هو يقوله. فما أدري يعني أغلبية بعض أشوف تصير هاي النقطة مشيت على هالنقطة هاي الأخواتي النسوان كثير هاي وبعض الرجاجيل يزيدون عنهم بهالطريقة.
1: ليش عند النساء أكثر تشوفها؟
2: لأن ما أقدر أنا أبررهم لأن في بعضهم صالح تحس إن هي هذه أعلى منها مستوى مثلاً. تحس روح إن أنا مستواي أحسن منك من زين مبرر والله أنا أختي ما أقدر هي مثلاً عرسكم أو هي مو على شان شيء بس إن تحس إن هي مستواها
1: مختلف مثلاً. طيب تشوف إن التبرير في بيئة العمل أكثر؟
0: عرس بلقيس
2: شلون؟
0: هاي اللي متى بتروح العرس يعني؟
2: شلون صالح عديه صالح؟
1: أقول لك هل تحس إن التبرير في بيئة العمل أكثر من الحياة العادية؟
2: والله أم صالح في العمل في بعض الناس يحبون يساعدون بعضهم بعض، في بعض الناس ما يحبها. مثلا أنا جيت حق واحد في مثلا في بنك خلنا نقول مدام في فلوس. في بنك والله يا أخي أنا مثلاً أخذت لي سلسة قبل سنتين وحين ما باقي منها إلا مثلاً 600-700 يا أخي ماشي لي عطني بعدين عطني بلا في بعض المدراء يمشيه له من تحت الطاولة.
1: إيه فهمتك.
2: وفي بعض يبرد لا والله يا أخي ما يصير قانون يعني واحدة بوحدة يعني.
1: شكراً لك يا أبو غانم. شكراً لك يعطيك العافية.
2: إذا حبتك عيني
0: ما
1: ضامك الدهر.
0: يعطيك العافية يا أبو غانم.
1: أحياناً
0: طلع علي الله يرحمه الفنان حسين عبد الرضا مع الهامانة فرعون. يومها بتزوج سعاد عبد الله فقالت له أمي قالت أمي طالعها قالت مش أمك بلقيس الحين. سعاد ضحكت يعني وهو تصور ما أقدر أتقاوم.
1: الله يغفر لي
0: الله يغفر يرحمه.
1: بقول لك بما ان الفلوس دي يعني وناسه ليش مسمينها فلوس من فلس ما ادري مو بحلوه
0: نفس اللي سماها
1: مفروض لها اسم

0: نفس اللي يقول مرة قاعد أحاضر على طلبة فأقول لهم عن السوشيال ميديا أن إياكم تكون طموح لكم، ولا يكون طموح إن مشهور أنك تصير مشهور، هذا اسمه فشل. أنك تصير دكتور مشهور إيه، مهندس مشهور إيه، أنك تكون مشهور سوشيال ميديا هذا اسمه فشل مش طموح.
1: ليش؟
0: لأنه مش تخصص ولا مرتقى ترتقي له ولا أي
1: من
0: شيء.
1: قال لك مو بمرتقى؟ مرتقى.
0: مرتقى بأي أساس؟
1: هو مرتقى في المجتمع.
0: سكر التلفون.
1: هو مرتقى في المجتمع.
0: هو العوامل تقول الآن أنت إذا سكرت المستشفى ألف وأنت طبيبة وين تروحين؟ مستشفى باء.
1: إنزين.
0: لكن أنا لما أكون مشهور لأني مثلاً سوالفي حلوة.
1: طيب.
0: اللي أي حلوة. سبب ما تم منعي من الهاتف أو أغلق الهاتف. أبي أسولف على من؟ لا ما عمره ما كان طموح.
1: لا.
0: هي عمره.
1: أنا مو معك.
0: لا يعني لا
1: أنا أشوفه هو مرتقى وهو طموح لكن يعتمد على المحتوى. يعني إذا أنت تقدم محتوى جميل قصصي مثلاً. في المجتمع كله قاعد
0: القصص ما راح تفتح بيت.
1: ما انا ما اتكلم عن فتح بيت،
0: لا
1: احنا نتكلم عن انه هو يطمح.
0: لا احنا نتكلم عن حياته العمليه والعلميه ان لا تتوجه.
1: طيب ايوه هاي انا معك.
0: فجاء قال لي واحد ان الفلوس يعني الله يكرم السامع كرم وسخ الدنيا. قلت له عمرها ما كانت وسخ الدنيا.
1: لا ابدا.
0: والدليل على ذلك ايه المال والبنون زينة حياة الدنيا.
1: عشان شيء لازم نسميها مسمى جميل
0: هي
1: بدل كلمه فلوس.
0: نفس ما مر السعاده مال المطر.
1: اي شفت عطوه مسمى ممر السعاده. الحين احنا لازم فلوس. نفكر شنو نسمي الفلوس.
0: بلسم.
1: الله لا بعد يبنى شيء احلى.
0: ضماد.
1: لا لا لا بعد لا لا
0: يعني تخيل
1: خلنا مستشفى جراحه
0: والله تحطي 500 على الجرح وقف دم. والله جربت راشد
1: يا حليلك.
0: حط 500 دم ما في ورقه احط. لا انا حطيت انت تبي الرزمه؟
1: هي طبعا
0: هذه تعالج حتى الامراض
1: الباطنيه. سكر من الرزم وفوق مو
0: هذه تعالج الباطنيه بعد. شوف عيني عالجت قرحه عند واحد من ربعي.
1: شفت اللي تقول يدي تعورني قالوا لها بنوديك للمستشفى. قالت لا ابي ذهب. تبي مضاعد عشان اي كذي يعني
0: والله تفهمي
1: اي كذي يعني. المهم يقول الاختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي العلاقات الصحية تبنى على التفاهم والاحترام متبادل. أوكي خاصي منها ليس على المطالبات المستمرة بالتوضيح.
0: أوكي
1: حبيتها هذه
0: إيه؟ يعني إيه؟
1: طول الوقت وضح لي ليش سويت ليش قلت ليش رحت ليش جيت ليش نمت ليش قمت ليش كلت ليش صمت
0: وين كنت ليش ما رديت ليش حول الله بالله. خصوصا
1: لا هاي نغزة حين أنت قاعد تقطها ترى
0: على من؟
1: علينا احنا النساء.
0: لا توني بقولها جي نغزة ليش؟
1: إيه ليش ليش تنغزنا ليش؟
0: أنتوا ليش رحت ليش بنت الحلال الله يرضى عليه هدية علي شوي.
1: بقول لك أمس أنا وبنتي في معرض الكتاب إحنا نمشي خلاص طالعين واحد جاي يتكلم بالتلفون مندمج وهو يتكلم بجواله اللي يقول قاعد يتحندى على راسي كنا مطلقة. أقول لك أنا وبنتي طلعنا بعض ضحكنا ضحك. قلت لها والله مساكين النساء كل الأمثلة السيئة عليهم.
0: لا والله يكرم عليكم.
1: لا ما خلوا الحين أي سوء في رجل اللي يبون ينتقدونه يقطونه على النساء.
0: لا هو مش
1: ما يصير.
0: لا شوفي
1: ما يصير هذه الأمثلة ترى ما تصير في المجتمع لأن مش مو بحلوة تنقال قدام عيالنا.
0: الحالة
1: بس قاعدة تنقال
0: الحالة الزوجية لشخص سواء رجل أو امرأة لا يمكن بأي سبب من الأسباب أنها تكون أداة تعيب يعني لا المطلقة ولا الأرملة ولا
1: إيه إحنا فاهمين كذي بس ينفذون لكن ما فاهمين بس لكن هل ينفذ؟
0: لكن متى أقول أن أتكلم على الإنسان أشبهها بالمرأة مو بلسوء فيها لخصال. مرأة ناعمة مو مالة كرف ما تطلع في الشموس ما تتحمل
1: مسكينة هاي وينها؟
0: لا
1: وين هذه وعليا؟
0: والله العظيم ما تتحمل النص اللي نتحمله والله.
1: لا هاي اللي انت تقول عنها ناعمه وما تطلع في الشمس
0: واجد
1: وين
0: تطلع انت تطلعين مثلا على سبيل المثال خلينا كل مثال الحين
1: خليتونا
0: تبدلين لتات السطح.
1: اي صرنا نبدل من قال ما نبدل جراجات وصلنا بعد شنو وين ايش باقي لنا
0: تنقل العلوم
1: الخدمات استغفر الله
0: نساء ولا مش نساء
1: العاملات. اي
0: نساء ليش تدري ما نقلون
1: من قالك ما ينقلون
0: ينقلون
1: تعرفت على واحدة
0: راشد هالشي مسكر علينا.
1: أصبر بقول لك، تعرفت على واحدة وإحنا نتكلم، قلت لها إنزين طرشي لي لوكيشن بيتكم عشان بطرش لك الشريحة أو شيء كان عندي. المهم إلا قالت دريولكم يدل بيتنا. طلعتها قلت لها دريولنا إيش دراب في بيتكم؟ إلا تقول لأنه هو يعرف دريولنا، دريول يعني سايق سواق البيت. قلت لها دريولنا يعرف دريولكم، هاي مثل بطتنا بطتكم بطتكم. قلت لها من وين يعرفهم؟ قالت لها احنا بيتنا وراكم. قلت لها انت عايشة ورانا وانا ما ادري؟ قالت ايه. قلت لها وتدرين شلون عرفتي ان دريولكم ان دريولياتنا يعرفون بعض؟ قالت له هو قايل لي. معناته هم الدريولية والعمالة في البيت ينقلون كل علومك.
0: ما هو في صفات للرجل وفي صفات للمرأة. الله سبحانه وتعالى ميز المرأة وميز الرجل. فما ينفع أنا لا أنتقل صفاتها لا شكليا ولا جوهريا، ولا أنت تنفعين تأخذين صفات الرجل لا شكليا ولا جوهريا.
1: بس أنا مع أقول لك
0: لكن نعت النعت
1: انتبهوا حق الكلام اللي يسمعونه منكم الصغار.
0: لا لا ليش الصغار؟ ليش الصغار؟
1: الصغار لأنهم يأخذونه ويطبقونه.
0: خلي الصغار أساسا مفردة مطلقة، من ليه خلها يعني عيب؟ هذه سنة حياة.
1: لا هي مو بعيب، هو قال إنها حنانة.
0: حنانة المرأة من طويلها حنانة مهما كانت حالتها الزوجية.
1: من قال؟
0: أنا أقول والله مهما كانت
1: حد يحن غيركم.
0: البنت من
1: أنت بس خذ إجازة
0: من تطلع الحياة البنت وتدري إنها أنثى خلاص اشتغلت الحنة.
1: شوف احنا ما بنغير الحين موضوع البرنامج على سالفه الحنة. بدري نبي ايش اسمع
0: الحنة.
1: ما بنغير
0: مفاضيه لنا.
1: ايه مفاضيه مشغوله
0: عادي ما نسوي.
1: زين بعدين بتهاوش معك بالبرنامج عن الحنة. ياخذ هو بس ياخذ الاجازه ويقعد يحن في
0: الوقفه. متى؟
1: بالثلاثه والعيد بالاربعاء. مسبق انت صح؟
0: ايه انا كنت بعيد الاثنين. والله كنت بعيد الاثنين.
1: تعيد بروحك
0: بهالوقت فسرت عندك.

0: مستمرين معكم أعزائنا على 440-30 ألف من داخل قطر وخارج قطر على 00974-440-30 ألف. تدرين الأيام الفضيلة هذه الله يعيد علينا يا رب العالمين. أيام الرجال شوي متحسسون منها.
1: الرجال
0: ايه.
1: ليش؟
0: لأن تفضح الشيب.
1: ايه
0: في
1: هاي موضوع تحسس.
0: لها أبيات تقال ما دوش اللي تفضح هذا الحجة لأن قراء المضحي ما يحلق.
1: ترى الشيب حلو يعني ليش تشوفونه شيء مو حلو؟
0: الإنسان بطبيعته ما يبي يكبر, يبي يكون شباب.
1: مو بدليل كبر, هو مو بدليل كبر. ترى الشيب يطلع حتى في الصغير اللي عمره 25 تلاقي عنده الشيب, هو مو بدليل كبر لكنه حلو في الشكل. في بعض الناس الشيب عليهم وايد حلو.
0: أنا شفت مرة واحد يصبغ, قلت له انت قاعد تصبغ؟
1: اي.
0: قال اصبغ شعر ابيض. قلت له ليش؟ قال شكل حلو. قلت له لاحق الدنيا بتشيبك ان شاء الله, مستعجل ليش؟
1: بقول لك حاجة, هو فعلا الإنسان ما يقبل إنه يكبر, لكن أنا أشوف إنه وضع عادي. يعني قول إحنا النساء إيه نسويها, إن إحنا دائما صبغات وكذا وما نبي نبين في شعرنا شيب أو غيره, بس أنتوا الرجال بالعكس أنا أشوف الشيب عليكم وايد حلو.
0: والله سلامتس.
1: لا
0: لا
1: ما أدري بينكم بين بعض يمكن.
0: هو لأن ذكرنا بالعمر
1: يعني كذي بتنسى.
0: سكتي من قربت من 40 جاتني هذا أزمة منتصف العمر, عرفتيها؟ تعزمت والله.
1: شوف عيش عمرك. مشى كل

0: الله يطلع علي في عين خالد قاعدين في البرندة الظهر العصر أبوي تو طلع
1: شايبكم عندنا
0: أبوي ها
1: شايبكم عندنا
0: تدين سنة كم هذا برندة اللي هي
1: يترجم البرندة
0: البرندة اللي هي اسمها بلكونة أرضية
1: وهكته أنا ساكتة ما بي أنا ساكتة ما بي
0: هي لما تطلع من باب الصالة
1: انزين.
0: تطلع من باب الصالة في نفس البلكونة لكن على الأرض قبل الحوش هذه نسميها برندة أو نسميها ليوان
1: توني بقول لك ليوان
0: ليوان أو برندة
1: هاي ليوان صغير انزين
0: ليوان أو برندة أبوي على كرسي وأمي تسبق له كان توه طلع للشيب كان عمره 32 سنة 92 91
1: شفت شلون أقول لك يعني الشاب يطلع
0: الله حتى في الله يجير اسم الشر وياها ويقبل الشيب في رأسه
1: من عقب الصبغة
0: من عقب الصبغة
1: سبحان
0: جابت فيه ليد أمي
1: ما لها خص
0: والله أنا أشك
1: الصبغة
0: أنا إلى الآن أشك أنها كانت في أيدي خفية وفي يعني أنا أشك صراحة
1: طيب
0: ما أتهمها لكن أنا أشك
1: على 440-30-1000 فتح الخط 00974 نتحدث عن هل نبالغ في تبرير تصرفاتنا يقول لك الأشخاص اللي يضطرون إلى التبرير بشكل دائم غالبا ما يجدون أنفسهم في علاقات غير متوازنة اي لانك انت مخلي في قلق
0: ما عندي شغله تقدر اوضح له
1: مخلي في قلق لا مثلا انت مضطر توضح حق ابوك انت ليش تاخرت
0: لا
1: اليوم
0: لا شوفي في استثناء
1: زين الاب هذا يسوي قلق دام ان انا محطوط تحت عينه كل يوم بدخل وبطلع البيت وهو كل يوم يسالني وين رايح من وين جاي ليش تاخرت هاي قلق
0: شوفي انا ما
1: هو تبرير هاي تبرير
0: ما اوكي تبرير لكن ما اشوفها قلق
1: لا قلق
0: انا اشوفها رقابه
1: هي رقابة بس مقلقة
0: تعرفين الرقابة الحميدة شلون على سبيل المثال لا يمكن لأي شخص مثلا في قطر أنه يرتكب جريمة حتى لو الشارع فاضي ليش؟
1: كلها كاميرات
0: كلها كاميرات في رقابة هل هو عايش في قلق اللي يمشي في الشارع؟ لا
1: تدري اليوم ياني تساؤل وأنا جاية الدوام وأنا تشوف كذي بعد قاعدة أشوف الكاميرات وشي قاعدة أقول هل فعلا الإنسان قادر أن يكون متحكم فيه يعني بطرق قانونية لهالدرجة بمعنى والله يعني هالتساؤل بمعنى
0: أنا أعرف تساؤلات إذا أطلب إذا أنطر لكل واجد تساؤلاتي نفس الشيء
1: لا بمعنى أن أنت محطوط تحت قانون في كل تصرفاتك وين ما تروح أي جهة أنت محطوط تحت قانون يعني يا أما الإنسان يكون مجبر يا أما يكون هو راضي عرفت قصدي بتدخل المستشفى مثلا انت في المستشفى تحت قوانين مجموعة قوانين في دخولك ولين ما تطلع طلعت من المستشفى في الشارع انت تحت قانون المرور في ما ادري وين انت تحت قانون وهكذا فقاعد اقول يعني معقول الانسان قادر يتحمل انه يكون طول يومه هو تحت مجموعة قوانين لهالدرجة
0: لان الانسان خلق
1: يعني اعتقد بمعنى ان احس ما عاد له حرية
0: لا حياتنا حياتنا ضمن حياتنا تنظيمية جوهر
1: نعم.
0: الحياة كامل تنظيمي من أول كتاب نظم وشرع الأمور الحياتية
1: الكتب السماوية
0: القرآن فصلها كاملة حتى الضرب حتى الميراث جعل كل شيء من خلال هذا استنبطوا تشريعات دنيوية
1: انت ما فهمتني
0: انا فاهم فهل الانسان تعودنا
1: انت اي تعودنا ان احنا الحين شوف ليش تلاقي مثلا في امريكا او في اوروبا تلاقي بعض العوائل او بعض الرجال تجنب المدينة وصار يعيش في الغابة لان في الغابة عنده حرية كاملة لنفسه
0: بتهاوش مع الدب يعني ولا شو تسوي
1: لا قاعد في الغابة خلاص بنى له بيت في الغابة وقاعد هناك هو مثلا عنده معاش تقاعدي يروح ياخذه وباقي الشهر هو عايش في الغابة متى ما بقى يحتاج شيء نزل المدينة خذ أغراضه ورجع مكانه عرفت فالمقصد إنه يعني أنت طول اليوم خلاص أنت مبحر أنت تحت رقابة تامة تحت مراقبة فأنا عشان كذي يعني هالسؤال إنه يعني معناته احنا مو بحرين طيب شنو معنى الحرية هني فهمت قصدي
0: أنا فهمت.
1: سؤال تتبع السؤال وهكذا
0: انا فهمت السؤال اللي ما فهمت ليش السؤال هذا
1: ما أدري ياني كذي وأنا أشوف كاميرات المراقبة الرادارات وكذي ياني هالسؤال.
0: أحد أسباب يعني أحد خلينا نشيد فيهم الأمانة.
1: طبعاً بنشيد فيهم.
0: أحد أسباب الأمن والأمان بعد الله سبحانه وتعالى.
1: اللهم لك الحمد.
0: الأخوان الأخوات في وزارة الداخلية أنتوا إحنا متخيلين أن فيه تقريباً إدارة فقط شغلتهم مراقبة الكاميرات.
1: فعلاً.
0: يعني تمشي في الشارع.
1: وانت شعورك امن
0: مرتاح في شخص طالعك
1: ما يضيع لك حق
0: وفي شخص
1: لو سويت حادث بيرجعون الكاميرا ويطلع الحادث
0: وفي شخص يتابعك
1: نعم نعم

0: أطلق يداي
1: أطلق يداي. إيه إحنا حرين. على فكرة موضوع إن في لا موضوع إن تنظيم يعني في دول فعلا فيها تنظيم
0: مبالغ فيه
1: لأقصى درجة.
0: مبالغ فيه بعضهم.
1: ما أدري دخلت في مكان فيه مبالغ. يعني ما أدري يمكن أنت تعرف. بس أنا أشوف التنظيم وايد جميل. يعني مثل ما قلت أنت إحنا اعتدنا. يعني أنا هالتساؤل ياني إنه إيه إحنا اعتدنا فعلا على التنظيم. فصرنا خلاص مقيدين بقانون إن أنا لما أدخل هالمكان قانونه كذا، أروح المكان الثاني قانونه كذا، خلاص أنا فاهم القوانين.
0: في أشياء يعني مبالغ فيها خصوصا عند الغرب.
1: مثلا
0: يبالغ في مثلا يقول لك أنا في كوفي ما بيسمع أصوات في القطار، ما بيسمع اثنين يسولفون.
1: صحيح.
0: لا هذا في أمريكا يقول لك هذه حريتي الشخصية، أنت أزعجتني.
1: أي
0: قوانين ترفع ضغط.
1: شوف تبي الصج، هي مثل سالفة هرم السيارة.
0: هرم السيارة مزعج. لكن اثنين يعني مرة في قطار طالع من ميونخ بروح باريس، أنا وشباب الله يذكرهم بالخير ثلاث من المرات الشقيقة وسيدة غربية من أحد الدول، انشبت في حلوق ذا الصبيان، هم مساكين طلبة يروحون باريس كم يوم بيعودون. أزعجوني ما أقدر أقرأ كتابي، وهم مساكين يبون السلام
1: يسولفون
0: وهذاك مال القطار معاهم يمين آخر شيء. يعني ما
1: شفت السالفة اللي أنا بقول لك
0: هم تحسبين لقفتي وقفت لها كم تعال الإنجليزي مكسر عندي الإنجليزي مكسر عندي، لين جانا واحد من المغرب العربي تكلم معه، قلت يا أخوي هاي بتلاتهم لأن أبو عسى ما قالت كلمتين قامت عليهم وياه راح قال لها، قال لها إيش في، قال هل ضربوا صرخوا سووا شيء
1: في قانون يأيدها ولا
0: لا
1: ما في؟
0: قال لا قال ما في، قال سكر إذنك
1: بس إذا ما في
0: ما في ولا روح دوري تكسر،
1: مفروض يكون عندها سماعة إذن وانتهى.
0: لا بقرأ كتابي انت
1: تسكت، لأن في بعض الدول نعم في قانون إن أنت في المواصلات ما يصير تزعج، ما يصير مثلا.
0: والله ما كانوا مزعجين.
1: لا لا أنا أقول لك يعني عادل. في عندهم قوانين، هي إذا القانون معاها أوكي، بس إذا قانون معاها لا. هاي نفس سالفة أنت راكب باص واللي قاعدين ورا مشغلين أغاني ومطولين عليها بصوت عالي،
0: وعندهم ترى عادي يسوون هالأشياء عادي. عادي يجي يصورك في وجهك حرية. أيوة. بس ما ينفع أنك تصورني، هذه من القوانين الغريبة، بس مو بعادي أنك تسولف. أنا مرة اختلفت أنا وأنتي،
1: ما هو هذه اللي أنا أقول لك فيها، أحيانا أن الإنسان يبي يكون حر وأحيانا يعتقد أن هذه حرية.
0: أنا اختلفت أنا وأنتي مرة على نقطة. أنا كنت أتكلم بالمنطق، أنت تكلمتي بالقانون
1: اللي هي
0: شارع طوله 10 كيلو. الشارع فاضي. ليش أنطر الإشارة اللي تصير خضراء عشان أقطعها مشي؟
1: لأنك لازم أتذكر هالحوار بيني وبينك، لأن أنت ملتزم بقانون دولة.
0: القانون هذا تنظيمي؟
1: طبعا تنظيمي.
0: ليش حطوه في الإشارة هذه؟ إيه؟ عشان السيارة ما تدعمني.
1: طيب
0: انتفت الأداة اللي تدعمني،
1: انتفى وجود السيارة. ما انتفى القانون؟
0: أنا أوقف. ليش؟
1: لأن ما انتفى القانون.
0: واقف بروحي في الشارع، شفيك والله أنطر سيارة تمر اقطع الله يرحم والديك. روح
1: عبد الرحمن، احنا ترى
0: انا قاعد ابرر
1: ليش انت قاعد تبرر. انا عندي ان انا لازم التزم بالقانون، الاشاره حمراء انا واقفه، مو بلان الاشاره اللي ما فتحت معناتها ما في سيارات معناتها لازم امر.
0: لكن لازم نوضح ان انا نتكلم اذا كنت امشي مشي مترجل.
1: اوكي
0: مو بالسياره.
1: اوكي انزين انت مترجل تمشي، اشارتك شنو؟
0: حمراء خضراء. انا
1: حمراء خلاص خليك واقف، تفتح الاشاره امشي.
0: لا تضحك وين
1: اذا قال لو جاتك سياره فالته فجاه ودعمتك لا تقول لا هي دعمتك، هي ما دعمتك انت عبرت الهاي والاشاره حمراء.
0: والله امس قاعد اسمع عبرت الشط على مودك والله العظيم
1: لا حول
0: اصيل هميم.
1: شفت شلون عشان تعرف
0: يا اخي في جمل
1: احنا للحين مختلفين في موضوع التنظيم القانوني هذا.
0: اذا يعني انا في جمل اذا سمعتها لا شعوريا أبي أعرض بغنية ما في وكالة تحت السيارات، ما أدريش كان يقول لي جملة هو يتكلم أنا تكملت جملته أغنية. يلا مسك نفسي.

0: وديت البنات يتشرون حق العيد؟
1: وديت أمهم الله يجزيها خير خليها لهم.
0: أهم شيء حصلوا شيء؟
1: والله ما أدري، ما أنا شوف أكياس 60,000 كيس
0: نازي الحمد لله. أيه؟ لأن إحنا مو محصلين.
1: أنا خذيت
0: درنا ما أدري إيش فيهم دور الأزياء.
1: خذيت الديابة.
0: يعني قسمتوا الادوار، انت اخذت الاولاد وديتهم الهاي
1: محل واحد، اللهم ناخذ الشيء باختلاف القياسات ونكاسر فيه.
0: ونفس الشيء
1: نفس الشيء.
0: لا احنا متورطين، يعني انا وايد استاء ان دور الازياء تمشي علينا يعني موضه، عرفت؟
1: والله انت المشي على امرك.
0: لا لا هم دور الازياء، يعني انت لما شوف انت دخلت المجمع الف، هذا المجمع فيه خلينا نقول يعني بعطيك أقل شيء فيه، خلينا نقول فيه ها 30 إلى 50 محل. حلو،
1: 30 محل ملابس؟
0: إيه يعني نعطي كذي.
1: والله لو طرزان.
0: خلاص أوكي 15 محل ملابس براندات عادية. طيب بتلاحظ إن كلهم
1: مختلفين؟
0: لا كلهم السنة اللون البني مشينا عليك الموضة اليوم السنة خلاص اللون البني.
1: متى نزل تايجر العام ولا العام؟
0: والله ما أدري، أنا ما أحب التايجر ولا
1: لا رزوه في الفاترينة هذه كان يجيب لي ضيقة،
0: عرفت؟ أنا أتضايق لأن ولا ويضايقني أكثر مو باللون، يضايقني أكثر إن ما في شيء اسمه موديل، كل شيء بسيط بسيط بسيط لآخر بساطة. زين أبي ألبس شيء فيه حركة، فيه
1: تبي زحمة؟
0: ما بي زحمة، حركة بسيطة في الموديل، ما في. حاطين لك قميص فاضي ما في شيء، تنورة فاضية ما فيها شيء مثلا،
1: رح فصلي ولا ما تفصلون؟
0: ما نفصل خلاص احنا نشتري على طول. فستان تبي فستان قصته حلوة؟ لا هو كلهم الفساتين نفس القصة كلهم ما تحصل. انا اتعب من هالموضوع.
1: نظامك انطاق زمان ولا طيعة؟
0: اتعب من هالموضوع. شفت انتو ما شاء الله عندكم الثوب خلاص واحد، احنا كذي يصير معانا
1: اي واحد الله يرحمه.
0: فهاي الموضوع انا يتعبني مع دور الازياء يعني.
1: الحين لا الحين صار نفرق من نفصل الثوب والخامه، يعني في ثياب وصلت تفصيلها
0: على الفرق التفصيل نفسه
1: على 400 500 ريال تفصيل الثوب الواحد. ايش مفصلته؟ والله العظيم والله جسمي من ذهب.
0: بسال عيالي.
1: لا في محلات، شوفي انا في محل اتعامل معاه محل قطري، لكن شو اللي احبه فيه؟ يعني خاماته، انا اهم شيء عندي شيء واحد، الخام ما يتعفس واجد.
0: اي
1: ما يتعفس بسرعه.
0: فهمتك.
1: عرفتي؟ وخياطه تكون حلوه، يعني تكون راكبه على الجسم، مو بتطلع لي كتفي لين جنبي.
0: عنده تبرير.
1: في تبريره؟ لا في خياطين معقولين.
0: تبرير هاي تبرير عقب رمضان، انت جاي تقول له ليش الثوب ضيق؟ يقول لك انت ماكل وايد في رمضان.
1: الله يرحمهم، الله يرحمه الفنان البحريني نسيت اسمه. طفاش.
0: اي عرفته بس.
1: علي الغرير الله يرحمه يسكن الجنه، والله اني لبست ثوب مره يوم العيد نفسه اشتي ثوب ضيق.
0: اي
1: نفسه نكبني الخياط نكبه.
0: لا انت متنان، كلت وايد في رمضان. هو ما غلط في القياس،
1: ما هو انا غلطان في الصوت ولا نسيت القيمات. نسيت
0: انت تريد. المفروض عندك شوف عشان
1: تغلغص
0: احنا ما احنا اليوم موضوعنا التبرير، خلينا نبرر حق الكل. انت المفروض عندك مقاساتك دائما تاخذها معك.
1: نسيت والله اقول
0: اصورها.
1: سوي 10 متر وسع.
0: 10
1: على الإزار.
0: نص انت
1: هاي نص انت على ذراع كان يبي
0: ماكل القيمات ماكل خروف.
1: ما هو انا مش انا جايه قبل يومين من العيد، يعني سوى لي اي كلام؟
0: اي طبيعي
1: اي كلام
0: طبيعي. انتوا انا تهاوش مع عيالي على هالموضوع. روحوا فصلوا باقي وايد يما على العيد، روحوا فصلوا باقي وايد، بس روحوا اشتروا باقي وايد على العيد.
1: صار لي الحمد لله الان
2: لقلقهم واقول لك منشلخ من البدايه، بنلعب عليهم الخطه الجديده
1: الضغط
2: على شيء للكوره، هجوميين كلنا هجوميين على داخل كذي.
0: اي حين كاس العالم جاي؟
1: انا صار لي يمكن هذا الرابع او خامس سنه افصل مره في السنه،
0: مره
1: طاقتين 14 15 ثوب
0: بس.
1: خلص
0: بس انت ضامن انك ما بتمتن يعني ما بتضعف؟
1: لا هذه اذا ضعفت مشكله، لكن لا امتن. جاتني فوبيا من متن.
0: لا وايد اللي فصلته هاي شنو تشجيع حق كاس العالم. الله يعيننا عليكم. الحين بتسوون لنا تأهب في المنازل.
1: انا رايح ان شاء الله باذن الله.
0: الله يحبك يا رب
1: المنتخب.
0: هلا بالصور
1: ابغى تقول ندعي لنا. ندعي لكم في امريكا شلون؟
0: احنا بندعي لك احنا بندعي. لا لا هلا هلا بالصور يعني
1: بنشوف باذن الله. باذن الله صوت الخليج ممكن تكون حاضره هناك ايضا
0: باذن الله.
1: باذن الله. احد ها

0: شخص يسمع. هل التبرير مبرر؟
1: مبرر ونص
0: في الخوف. التبرير مبرر، احنا نتكلم عن الخوف
1: عشان 39 سنة. هذا كلام فاضي، ما حد غير صحيح اشاعات اللي قال لك.
0: يعني صرت تكذب وانت خايف؟
1: أوه.
0: عادي ما فيها شيء، طالما انا يعني اخرتها نجاة.
1: لا حتى الصلاة في الخوف غير صلاة الخائف.
0: صادق
1: في الخوف غير.
0: صادق. صادق لا الخوف، شوف تدري الخوف متى يأثر؟
1: يصير رعب؟
0: لا
1: أو هاجس؟
0: لا يأثر في الفشل.
1: شنو يعني؟
0: يعني أنت لما تفكر تبي تجدم على موضوع وخايف، الخوف هني يأثر، ما يخليك تجدم.
1: عشان كذا يقولك يعيش باللذات كل جسورة،
0: ما يخليك تجدم على الموضوع وبالتالي تفشل، مع أن الموضوع ما يخوف بس فشلت.
1: شو يقول الشاعر؟ الحاجة اللي تبرطم للحجاج الضحوك، يكذب لها شايب عند الملاقى صبي. الحاجة اللي تبرطم بالحجاج الضحوك، الحاجة اللي تروع الإنسان الضاحك وتخليه خايف، أو يتقدم لها واحد شيبة من كثر ما هو شجاع سار عند اللقاء هذا صبي
0: أو صبي.
1: يقول لك يقول يعيشوا باللذات كل جسورة، وبعضهم يقول يعيشوا باللذات كل مغامر. شجاع مطلوبة بعض المرات.
0: الله أنا أحب المغامرات.
1: والله شجاعة مطلوبة بعض المرات.
0: خش كباب يا
1: والله شجاعة مطلوبة. لازم الواحد يكون شجاع، ما يخاف من كل شيء.
0: ما هو أنا عشان كذي أقول لك إن الخوف
1: افشل
0: هو عدو النجاح.
1: كم مرة فشلتي؟
0: لا وايد وايد وايد وايد مرت علينا أشياء فشلنا فيها، فعشان كذي هني أقول لك إن الخوف هو عدو النجاح. إذا أنت تبي تنجح ما يردك عن نجاحك إلا خوفك.
1: ظهوري في القناة في صوت الخليج اللي كان حن من حلامي، ترى أول طلعة، ثاني طلعة، ثالث طلعة، كنت فاشل فيها
0: طبيعي. لا
1: كنت
0: طبيعي.
1: ما كنت أجيد الإلقاء عدل، ما كنت متوتر، ما وقفت.
0: لا طبيعي.
1: ليش؟ لأني أنا مو فاشل. إنك فشلت مش معناته إنك فاشل.
0: أي مو معناته.
1: لا مش معناته إنك فاشل.
0: ممكن الظروف، ممكن الأشياء يعني.
1: الفاشل هذه صفة ضعيف.
0: صحيح.
1: هذه صفة شخص ضعيف.
0: صحيح.
1: لكن الشجاع اللي يفشل ويرجع، يفشل ويرجع. حكم أبو سعود.
0: نعم.
1: والله حكم.
0: قاعد أفكر أنا في الكلام اللي أنت تقوله. المهم إجازة سعيدة للجميع مع صوت الخليج، استمروا في سماع أغانينا وحياكم دائما وأبدا على صوت الخليج، وحياكم دائما وأبدا في الصوت صوتك.
1: لكم تحية طاقم العمل من الإعداد بدرية محمد، التنفيذ راشد عبيد، خلف المايك كان معكم شايعة وعبد الرحمن، وعدناهم الأحد إن شاء الله.
0: مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد؟
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الأحد إلى الخميس
4: الساعة 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحة على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخميس السعيد عليكم يا أحلى مستمعي مستمعي دانة الأصوات، صوت الخليج وبرنامجكم اليومي الغنائي آمر تدلل. احنا برفقتكم في هالساعة على الهواء، أحمد عناني من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. نسمع جديد الفنان عايض، أغنية الجديدة صديت متعمد، وإحنا معاكم في هالساعة.
1: تحسب أني صرت أنا ما بيك، مو ما بيك، أنا صديت متعمد

إذن شاركونا ويمكنكم الاستماع حق برنامجنا على الهواء الآن عبر منصة إكس. طلباتكم إهداءاتكم على كافة أغانيكم عبر واتساب البرنامج 440 30 ألف. حياكم الله في آمر تدلل.

تحب من الأسماء للسيدة فيروز ولا بكتب اسمك يا حبيبي؟ ليه ما وصلنا أغاني عن يا حمودي ولا أغنية جميلة صحتنا يا سعود ويا سعود فاتن من الشهر؟ أغاني كثيرة، ايش رأيكم نجمع مع بعض قائمة بأغاني أسماء؟ مو بشرط الأغاني تكون رومانسية، بعضها فيه نوع من المرح في بعض الأغاني، سواء أسماء إناث أو أسماء ذكور في الأغاني. نبي أغنية عزيزي المستمع تحمل اسم معين، شاركنا، أو المعنى يحمل كلمة اسم، شاركونا احنا معاكم.

ويا دي الحيرة في أساميك الكتيرة، لكن ما تحتارون دام بتحددون الأغنية معانا أغنية تحمل اسم أو في مضمونها كلمة أسامي أو اسم. حياكم الله عبر الواتس 440-30000 زائد منصة إكس. حياكم يا أحلى مستمعين، شكرا على الصورة المميزة أخوي عيسى الصريطي، ما قصرت ويبي يسمع للقدير علي عبد الستار اسمحي لي يا قمر من أغاني القديمة إن شاء الله. وأيضا حول موضوع أغنية تحمل اسم يقول لي علي وجداد أغنية قديمة للفنانة صباح بعنوان يا علي، ويبي يسمع للراحلة رباب حاسب الوقت. ماجد الرومي مطلوبة في أغنية طوق الياسمين مع علي موسى، يعطيك العافية. وشكرا على إشادتك أخونا عمرو سودة، لكن للأسف إلي تتغير الفنان ما يصير خاطرك إلا طيب. الآن لبي اختيار علي وجداد مع الراحلة رباب في تعاونها الأول مع الراحل راشد الخضر كملحن في أغنية حاسب الوقت لا تحاسبني أنا، كتب كلماتها القدير عبد اللطيف البناي. يلا نروح مع قديم الثمانينات واختيارك علي وجداد.

حياكم الله في آمر تدلل. إذا مستمعنا العزيز، احنا في عطلة نهاية أسبوع، خميس جمعة سبت، استمتعوا بإجازتكم فأين تذهب هذا المساء. مستمرين مع الثقافة والأدب مع معرض الدوحة للكتاب، حيث شهد حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثانية لجوائز المعرض في احتفاء يعكس مكانة الجائزة بوصفها واحدة من المبادرات الداعمة لصناعة النشر، الإبداع الأدبي والثقافي وترسيخ قيمة الكتاب. فألف مبروك للفائزين واللي يحملون كمان أجمل جناح في المعرض. طبعا المعرض كل سنة سنة عن سنة قاعد يزهو وينمو ويزهو بالأشياء والمبادرات الثقافية والمحاضرات التوعوية والندوات، زائد توقيع الكتاب على أبرز كتبهم. وأيضا صوت الخليج أتواكب هذا الحدث مع برنامج تغاريد في تقارير يومية عن معرض الكتاب. استمتعوا، يمديكم من اليوم لين يوم السبت إن شاء الله لمزيد من المعرفة والثقافة في معرض الدوحة الدولي للكتاب. وكل الشكر لوزارة الثقافة على هالإنجاز الكبير. علي موسى حول أغنية تحمل كلمة اسم يحب كاظم الساهر في ليلة، الله يعطيك العافية. أحمد الحاتمي من عمان يبي يسمع خالد عبد الرحمن بيدي كتبت اسمك إن شاء الله. لكن الحين نروح مع أي أغنية قلنا أحمد عناني؟ الله، علي عبد الستار اسمحي لي يا قمر، والاختيار مع مستمعنا عيسى الصليطي. نتمنى أنك مستمتع بهذا الاختيار.

يعطيكم العافية يا اختيارات الجميع. أتمنى يا عيسى صيتك استمتعت باختيارك. الحين نروح للون آخر من الأغاني، اختيار علي موسى للأغاني اللي بالفصحى، وأول تعاون جمع السيدة ماجدة الرومي بألحان كاظم الساهر القيصر. تحسون بصمة ألحانة في هالأغنية بعنوان طوق الياسمين. هي غنت بلسان الرجل في هذا أو في هذا النص أو في هذه الأغنية، العمل الكبير الرائع، وجسدت دور المرأة بصوتها بأدائها التمثيلي المعبر في الأغنية الفنانة الكبيرة يسرى. علي موسى بيودينا بهالاختيار حق أغنية تجسد صورة من خلال الصوت والأداء الغنائي بإحساس ماجد الرومي. نسمع.

فعلا الزمن هذا طغى كل شيء، المادة والماديات والجواهر، فأكيد المرأة لا تهتم الآن، ما نقول الكل، في طوق الياسمين، شوفونه شيء بسيط وعادي، لكن هو كمعنى شيء كبير للي يفهم في المحبة الصحيحة. حياكم الله في آمر تدلل، سعاد من الكويت بتودينا مع نوال في السهر، وهداء إلى بنات أخوها الله يخليهم لك يا سعاد. وسؤالنا، عطينا أغنية تحمل اسم أو مضمون الأغنية أسامي معينة أو كلمة أسامي أو أسماء، حياك الله يا سعاد. الحين إيش رأيكم اللي باختيار أحمد الحاتمي مع صوت حمد الطيار؟ حمد الخزينة، حمد الخزينة اختيار لأغنية غار سمعي من مستمعنا. بس خلي أشوف الرسالة من منو طلبها. أخونا من السعودية إبراهيم بن محسون، سمعك غار سمعي والفنان الشاب القطري حمد الخزينة.

مرحبا فيكم وكل الهلا في آمر تدلل، ومستمرين معاكم في برنامجنا الجميل آمر تدلل. رحاب تقولي عبر منصة إكس من عشاق أغنية الأسامي للراحلة ذكرى، وهي تحب هذه الأغنية أن تحمل كلمة أسامي والقلوب تغيرت، أيضا مضمون وموضوع واقعي من خلال هذا النص الراعي اللي غنته الراحلة ذكرى. الله يعطيك العافية يا رحاب. والحين باختيارك يا سعاد من الكويت، والسهر للفنانة نوال ألحان مشعل العروج، وغنتها طبعا في ألبومها الحنين، وتهدي الأغنية مستمعتنا سعاد الكافة بنات أخوها. الله يخليكم حق بعض وتستمتعين مع اختيارك والفنانة نوال، وخميسكم سعيد يا أحلى مستمعين.

والسهر جميل ولطيف أكيد بيكون، بالذات عطلة نهاية أسبوع جميلة. استمتعوا بأجواءكم بعطلتكم السعيدة يا أحلى مستمعي، مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. شكرا يا إيمان على تحياتك، ونهديك ونهدي كل المستمعين هذا الاختيار الجميل من خالد عبر منصة إكس للكبير عبدالله رويشد في أغنية الجميلة مسألة وقت.

حلو مسألة وقت وقت وأنسى وبترجع لي ضحكتي. طبعا الحان عبد الله القعود ترافق عبد الله رويشد بنجاح أكثر أعمالهم مع بعض يحققون نجاح كبير بتعاوناتهم الجميلة، وبانتظار أيضا أعمال الفنان الكبير الملحن عبد الله القعود وأيضا أغنيات جديدة بصوت الرائع عبد الله رويشد. نسمع مع جلسات صوت الخليج أبو يسمون شي مغربي، اخترنا لكم سلينة، سعد المجرد، حاتم عمور وأحمد شوقي. بصمة صوت الخليج أكيد خير نسمع.

وسيرينا سيرينا مستمتعين معاكم. عطونا اسم في أغنية أنتم تحبون هاي الأغنية اللي تحمل هذا الاسم عبر الواتساب 44 30 ألف زائد منصة تكس. أحمد الحاتمي الأغنية عليها بعض التعديلات، شوف مطرب ثاني أو نفس المطرب بس أغنية ثانية حق خالد عبد الرحمن. والحين نسمع ما في داعي، صابر الرباعي أداها بجمال وإحساس كبير من جلسات صوت الخليج، وهذا الاختيار مع مستمعتنا فاطمة. نسمع.

احلى طرب معاكم في هالخميس الجميل السعيد في آمر تدلل. حياكم الله عبر الواتساب 440-30,000 زاد منصة اكس، وحياكم الله في اخر ربع ساعة تفصيل نهاية هذا اللقاء مع آمر تدلل. فين لياليك عمال افكر فيك، وفضل شاكر واختيار مستمعنا سعود عبر منصة اكس.

يا مرحبا فيكم في آمر تدل الواخر 10 دقائق. اللي فاتت أغنية احنا لبينا الطلبات تقدرون تسمعونها في منصة إكس في الإعادة، فموجود البث إن شاء الله تستمتعون بحلقة آمر تدلل تستمعون لها مرة ثانية عقب البرنامج. سعاد إن شاء الله راح تستمتعين باختيارك وتسمعين الحلقة بعد البرنامج مباشرة عبر منصة إكس. حياك الله. الحين نسمع الفنانة شيرين في أغنية جميلة بعنوان يا ليالي من ألحان وليد سعد، والاختيار مع مستمعنا خالد عبر منصة إكس.

0: على صوت الحلم.
1: أصل الهوى يا ناس، أما مرارة كاس ولا حلاوة كاس، يا ما وصفوه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج، كما نشكر الزميل رئيس قسم البرامج الزميل محمد عبد الله، رئيس قسم الاستديوهات الزميل محمد عبد الله. شكرا جزيلا يا أبو عيسى. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. طبعا كنا معتادين على وجود الدكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه، ولكنه اجرى عمليه جراحه قلب مفتوح يوم الاحد، وهو حاليا في العنايه المركزه، الله يشفيه ويعافيه. تخاطبت او تواصلت مع عائلته وردت زوجته واخبرتني بانه يعني إن شاء الله يعني يحتاج إلى على الأقل إلى شهر حتى يتعافى، وإن شاء الله يرجع بالسلامة. شكرا لكم مستمعين الكرام. وفي عيسى سليطي طلب يا هلي عبد الحميد السيد، وطبعا هي الأغنية اللي غناها عبد الحليم ولحنها عبد الحميد السيد، واللي كتب كلماتها وليد جعفر. أبو هيثم طلب عودك رنان فيروز. منتصر شاكر طلب مبحوح صاير يا وتر لوديع الصافي، طبعا أرسلتها للزميل محمد عبد الله مشكورا لينزلها. مازن طلب جاري أنا جاري بدون الموال لصباح. معلش أنا نسيت أذكرك فيها يا شافي، أغنية جاري أنا جاري من غير الموال، يعني حاول أنها تبث من غير الموال لصباح. هي سعاد طلبت كل دأب قلبي لنازك. أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. علي خاطر النجادي طلب فنان مغربي اسمه أحمد البرزكي، طلب أغنية اسمها يا المخاصمني، وأرسل تعريف عن الفنان. وشكرا لجهودك، شكرا لك ولجهودك يا علي خاطر النجادي. فاطمة الوهيبي طلبت يا رايحين للنبي الغالي عليه الصلاة والسلام. ليلى مراد، مزاحم السنيدي طلب غزلان في الوادي لإبراهيم حبيب. وماضي في تسجيل طلباتكم. والمستمع الكريم علي خاطر النجادي هو عم أرسل نبذة عن أحمد البرزكي، يقول هو مواليد 1935، توفي في عام 2000 يرحمه الله. هو مطرب وملحن مغربي راحل، يعد من جيل الرواد الأوائل الذين ساهموا في تأسيس وتطوير الأغنية المغربية العصرية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ولد ونشأ في 18 أكتوبر 1935 في حي درب بمدينة الدار البيضاء درب العميين. البدايات الفنية، تميز في طفولته بصوت جميل وقدرة عالية على الحفظ، حيث برع في تقليد وأداء أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب، خاصة أغنية يا مسافر وحدك. التحول المهني، سافر إلى مرسيليا بفرنسا عام 1949 للعمل حتى ليلتحق بالإذاعة الجهوية للدار البيضاء كمطرب وملحن.
الوفاة توفي الأربعاء 2000 عام 2000 في 3 مايو بعد أن ترك بصمة واضحة في الخزانة الموسيقية. المغاربة لهم طريقة في استخدام اللغة العربية تعجبني كثير، مثلا واضحة في الخزانة الموسيقية، ممكن يقول في المكتبة الموسيقية في الخزانة يعني. بعدين في عبارة تقول عليه لديه قدرة عالية على الحفظ، حيث برع في تقليد وأداء أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب وخاصة أغنية مسافر وحدك. ذهب إلى مارسيليا بفرنسا 1949 للعمل، ثم عاد ليلتحق بالإذاعة الجهوية. ما هي الإذاعة الجهوية؟ في إذاعات بتعمل الدول، بتعمل جهات إذاعات لمناطق معينة، لمناطق يعني بث هذه الإذاعة يا إما موجة طويلة أو موجة قصيرة. طبعا إذا كانت بعيدة بتكون موجة قصيرة، كانت قريبة موجة طويلة، لمناطق معينة أو مدن معينة، فبسموها جهة. المغاربة بسموها جهة، إذاعات جهوية. في بلاد أخرى بسموها أسماء مختلفة. طيب نسمع أغنية الاستهلال. ذكرني بأغنية الاستهلال يا شافي قلبك. هلت ليالي حلوة وهنية لفريد الأطرش. طبعا اقتربت ليالي عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، وصوت الخليج مستعدة ببرامجها ومستعدة بكادرها ومستعدة يعني بالعاملين فيها لكي تستقبلكم وترحب بتهانيكم في هذا العيد المبارك. كل عام وأنتم بخير.

ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. طالت الأغنية مضطرين في حتى ما يعتب حدا يقول إن مرات بتحطوا الأغنية قصيرة مرات بيكون في ظروف معينة بتخلينا نأخر الأغنية شوي حتى تنتهي الأمور. أنا كتبت في عزيز عثمان طلب في عادل بوبشي طلب عزيز عثمان بطلودة واسمعودة هذه الأغنية اللي عملها في فيلم في فيلم لعبة الست على ما أظن. شافي اسمها بطلودة واسمعودة عزيز عثمان فيها مقطع لعزيز عثمان بوضح لك إياه يعني. وليد من بغداد يقول صباح الخير كادر صوت الخليج وأبو أحمد ممكن تلبون طلبي للفنانة أنوار عبد الوهاب أغنية دادا حسن إن شاء الله. ودحيم سلمان بيقول شو المستمعين اللي ما بيعطوناش فرصة نسمع كل ما نجي نطلب شيء نجد إنه هو طلبوه. أي هذا دحيم سلمان من خميس البحر يا حياك الله يا هلا ومرحبا يا دحيم. يقول أبو أحمد بشار المستمعين كل ما بغيت طلب أطلب أغنية لمطرب طلبوه لذا تحملنا وسمعني من النوادر اللي عندك وعلى ذوقك الرفيع. شكرا يا حبيبي شكرا يا. أنا خايف ذوقي ما يعجبك بعدين. على كل حال أنا أختار لك حاجة هي طربية طبعا طبعا طربية طبعا بس فيها المباراة في الأداء بين صوتين طبعا كبار. هخليها مفاجأة لك بس بديك تسمعها من الطرفين يعني من الطرفين وإن شاء الله تعجبك يا دحيم سلمان. طيب الآن شو اللي جاهز يا شافي؟ يا هلي عبد الحميد السيد طلبها عيسى السليطي إن شاء الله يكون عيسى تابع.

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب عودك رنان لفيروز.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مرحبا يا ميرال شابسوغ، صباح الخير من الأردن. ميرال شابسوغ، وفي كمان رسالة، مرحبا كيفكم، يعطيك ألف عافية ينال شابسوغ، أنتوا أختين ظاهر، أختين، يا مرحبا بآل شابسوغ. ما طلبتوش يعني اليوم، ما طلبتوا. طيب وين وصلنا؟ احنا وصلنا العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم حنروح للسودان، والفنان السوداني الكبير الراحل رحمة الله عليه عبد الكريم الكابلي. عبد الكريم الكابلي كان فيلسوفا في الغناء، كان فيلسوف غناء، ما هو مش كل واحد بغني خلاص، لا، في ناس بغني تحس انه أستاذ، أستاذ غناء، تحس انه له وجهة نظر في الغناء، له رأي في الغناء، مش مجرد صوت. مثل الشعراء، في شاعر تحس انه فيلسوف وليس شاعرا فقط، هو له رؤى، له وجهة نظر في القصيدة وفي الشعر، وفي وتجد انه له بصمة، له شخصية، اذا وقف ليلقي الكل بيسمع، وشعره بيصل إلى، وبعدين الأداء الشعري مهم جدا. في شعراء على فكرة بيعرفوش يلقوا. أنتوا بتعرفوا إنه أحمد شوقي أمير الشعراء، عمركم سمعتوه بيلقي شعر؟ ما عمركم سمعتوه بيلقي شعر، لأنه هو ما بيعرفش يلقي، أو بفضل إنه حد غيره يلقي شعره. أمير الشعراء لأنه كان حساس جدا، وكان يعني يحذر من الإلقاء ويخرب القصيدة، فليس كل شاعر قادر على إلقاء شعر. يعني لما تسمع الجواهري تحس أن أنت أمام شاعر، شاعر فحل، شاعر كبير، تحسه، أنا بحسه امتداد للمتنبي، والله الجواهري أنا بحسه امتداد للمتنبي، أحس فيه صوت المتنبي. محمود درويش لا أستاذ، مدرسة إلقاء محمود درويش، يعني بيسلطني وبيلقي القصيدة، وبعدين بيحمل الحروف والكلمات مسؤولية، أنت أيتها الكلمة يجب أن تصلي للمتلقي وتصلي بالمعنى اللي أنا أريده. هذا ما أشعر به حينما أسمع محمود درويش. كفاية أنا طولت عليكم بالكلام، لا خلاص آسف. وصلنا العاشرة، موعد كلمة في أغنية. نسمع عبد الكريم الكابلي، هو السبب رحمة الله عليه اللي خلاني أسرح في الكلام. نسمع عبد الكريم الكابلي ونتوقف عند الكلمة بعدين.

0: خداري.
1: الكلمة خداري، خداري ما معناها بالسوداني؟ نسمعها كمان مرة.
0: خداري البحالي ما هو داري،
1: خداري البحالي ما هو داري. خداري، كلمة خداري في الأغنية ما المقصود بها؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. وشكرا لسليمان شحادة بيقول لي ينال اسم مذكر رجل مش اسم فتاة. نرجع لهم. ينال شبسوق وميرال شبسوق، ميرال بنت، ينال شاب. شكرا على المعلومة يا سليمان، شكرا. في الشركسي أنا أبوي بعرف الشركسي بس أنا لا. شكرا على المعلومة. بس عموما هو ما احنا بنسمي صباح للذكر وللأنثى، صباح فخري عندك. وفي الكاتب المصري الكبير رجاء النقاش اسمه رجاء. وفي أمل، أمل دنقل الشاعر المصري الكبير الصعيدي، أمل دنقل صاحب قصيدة لا تصالح، أمل دنقل. ففي يعني مرات نهاد قلعي، نهاد اللي مثل مع دريد لحام غوار الطوشي الكثير من المسلسلات وملح وسكر وصح النوم، اسمه نهاد. ممكن بس يعني معلومة جديدة. ينال شبسوق وميرال شبسوق، يا هلا ومرحبا. طيب كلمة خداري احنا سألنا عنها. ونسمع الآن طلب منتصر شاكر من العراق، طلب مبحوح صاير يا وتر. أنا عجبني العنوان مبحوح صاير يا وتر. الوتر معروف عنه أنه صوت رنان وصوت جميل، صوت لكن مبحوح من الحزن ومن الفراق ومن يعني تصوير جميل، كلمات حلوة حلوة. هذا الشعر، هذا ما نقدر نسميه شعر، إنما والله أنا حدمر الكرة الأرضية عشان عيونك. لا يعني خليك في منطق. روح ادفع الفواتير اللي عليك الأول يا أخي. خدي الصافي مبحوح صاير يا وتر، طلبها منتصر شاكر.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. طيب خداري، ما معنى الكلمة في أغنية عبد الكريم الكابلي؟ والأغنية نازك الحين يا شافي، نازك. احنا سمعنا كلمة في أغنية صح؟ طيب نازك، كل دب كل دقة بقلبي اللي طلبتها سعاد.

عرفك. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ومنورين والله. نسمع الكلمة كمان مرة، كلمة في أغنية. خلي الكلمة طالعة من نصها يا شابي، خلي خداري تطلع، طالعة داري ما هو داري. القصة يعني. طيب مرة جاي خداري، كلمة خداري ما معناها في الأغنية، أغنية عبد الكريم الكابلي. ونسمع الآن طلب أم حمد، طلبت ميادة بس على ذوقنا. أنا اخترت هذه الأغنية يا أم حمد، إن شاء الله تعجبك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا سيدي، أنا من كلمات وألحان بليغ حمدي. بليغ حمدي كان بيكتب، بس مش متأكد أنه يا سيدي أنا، لأنه احتمال مش، بس هو عادة هو مثلا اللي كتب أنا بعشقك وغنتها ميادة، وكان بيحب يكتب ويلحن، ومرات بيطلب من الشاعر الغنائي، بيطلب منه زي ما كان مثلا يطلب من محمد حمزة وبليغ وعبد الحليم، كان ثلاثي كثير جميل يعني، موعود ومداح الأمر وأي دمعة حزن لا وزي الهوى، ويعني كثير أغاني تعاونوا جميع يعني الثلاثة فيها. والله احنا اقتربنا من الفقرة التالية، بس خلينا خلص للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية وأستعرض أجوبتكم.

برافو عليك يا شافي، برافو عليك، طلع كثير حلوة. طيب خداري، كلمة خداري اللي سمعناها في الأغنية، نشوف الأجوبة، ونشوف الأجوبة. في صباح الخير، حبيت أسأل بكرة الدكتور هذا السؤال من مين؟ من مين؟ وين التوقيع؟ وين التوقيع؟ كم مرة أنا طلبت التوقيع؟ مين اللي بيسأل؟ هذا عادل الفيلكاوي، بيقول صباح الخير، حبيت أسأل بكرة دكتور، بكرة الجمعة، احنا اليوم الخميس، بكرة دكتور أحمد يوسف موجود؟ عندي اقتراح، أنه إذا مو موجود ياريت تكون الحلقة مع الملحن أنور عبد الله. هو الدكتور أحمد الله يشفيه ويعافيه عمل عملية قلب مفتوح يوم الأحد، وفي العناية المركزة، وأنا طمأنيت عليه، يعني كلمت زوجته وكلمتني وقالت لي أنه بخير، بس في العناية المركزة يحتاج إلى على الأقل شهر يعني بين النقاهة، وإن شاء الله بيرجع سالما غانما إن شاء الله. وبعدين ومين كمان؟ طيب حنلبي طلبك أنوار عبد الوهاب دادا حسن يا وليد من بغداد. مين كمان؟ طيب في الجواب معنى الكلمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على صوت الخليج، أخوكم الملحن فهد الناصر.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم خميس جميل إن شاء الله، وإجازة أسبوعية أجمل وأحلى. في إحنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية، واليوم سهلة جدا جدا جدا جدا. نسمع. يعني طيب هنغير الأغنية. شوف أغنية ثانية يا شافي، شوف أغنية ثانية وعلى مسؤوليتك. يلا طيب، بتحصل. وين وصلنا احنا؟ شكرا لسعاد من الكويت. يقال للشخص أسمر اللون، خداري. طيب خلينا نسمع الأغنية اللي هي صباح، طلبها مازن يا شافي. معايا يا شافي؟ صباح جاري، أنا جاري. مخصوصة وجاهزة صح؟ مخصوصة وجاهزة هي. طيب نسمعها، طلبها مازن.

الطرفيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو محمد حسن بيقول معلش بتحصل بتحصل أنت على الهواء. صحيح أكيد. طيب يا شيف يلا سمعهم علي اختياراتك الأغنية مسؤوليتك كاملة. سمعهم مقدمة الأغنية اللي بحنسألهم عليها. عرفتوها؟ هذه شيء من اختيارات شافي هو المسؤول. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وفي أحمد حبيب من فيينا بيقول الشاعر لابد أن يكون شاعر بالكلام الذي يلقيه كمحمود درويش يوصل الكلمة إلى المستمع بما يريد أن تصل إلى سمع المستمع. صباحكم الله بالخير أهل قطر والمقيمين. والله كل منا يجب أن يكون شاعرا حين يتكلم، شاعر بالكلام اللي بيقوله، لأنه ممكن الكلام يكون جارح، ممكن طريقة الكلام تكون جارحة، ممكن الأسلوب يكون جارح، ممكن لا. كلنا شعراء. لما يقول شاعر ما هو يعني حاسس، شاعر أصلا يعني حاسس. والشاعر مش بس اللي بيكتب القصيدة واللي بلقيها، هذا الشاعر اللي حاسس يعني، لا، ممكن الشاعر بيكون يعني إحساسه أعلى شوي، بيكون شوف الأمور. لكن كلنا شاعر، كلنا في شاعر إحساس شعور، ويجب أن نستخدم هذا الإحساس في تعامله مع الآخرين. بيتكلم مع حد، بيتكلم بيشعر بالكلام بيقوله حتى يوصله للآخر. الشاعر ماذا يفعل الشاعر بالله لما ما يجدش حد يسمع قصائده؟ قصائده لا تساوي شيء، لأنه لم يستطع أن يصل للمتلقي. وبعدين على فكرة اللي بيتذوق الشعر هو شاعر، إنما اللي بتمر عليه الكلمة ولا يعني أو الصورة الشعرية ما يحس ماذا يعني، ممكن يعني يشتغل في يعني يشوف وظيفة ثانية. الشاعر مش بس اللي بيقول، 50% الشاعر و50% المتلقي. السميع اللي في إذاعة حلب هم اللي كانوا يعتمدوا المطربين، هم اللي اعتمدوا فايزة أحمد بعد ما راحت من إذاعة دمشق، مرفوضة من إذاعة دمشق، استقبلوها في إذاعة حلب واعتمدوها ورجعت إلى إذاعة دمشق مطربة معترف بها. يعني التذوق يلا طولت أنا. وين وصلتني؟ أحمد البرزكي ولا مين؟ أحمد البرزكي المفروض يا شافي، أحمد البرزكي يا شافي موجود عندك يا شافي. يا المخاصمني، يا المخاصمني المغربي، كلمنا عنه وقدمناه ها. طيب إبراهيم حبيب، غزلان في الوادي طلبها مزاحم السنيدي، وبنرجع مرة ثانية للبرزكي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وكمان مرة بس مدد شوي سعاد، طلبت منك يعني تمدد شوي، لا تكون قاسيا فتكسر ولا لينا فتعصر. طيب نسمع. طيب هذا ما سمح به شافي. نسمع الآن أحمد البرزكي الفنان المغربي اللي تكلمنا عنه، أرسل وطلبه علي خاطر النجادي يا المخاصمني.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا لأحمد حبيب، شكرا شكرا على مشاعرك. والله ما خدتش بالي، ما انتبهت، والله ما انتبهت، لكن شكرا. أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله، وأتمنى أن أوفق في إيصال يعني المعنى كما يجب أن يصل. طيب، للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. أيوة، نشوف اللي عرفوا الأغنية. مقدمة الأغنية هذا أبو هيثم بيقول مقدمة الأغنية الفنان عبد الكريم عبد القادر. لا، صعب صعب شافي، صعب مش سهل يعني. سعاد تقول شافي شوية مدد المقدمة الموسيقية، وشافي طنش الظاهر. محمد حسن يقول فرج عبد الكريم أو غريد الشاطئ. لا والله يعني برافو عليك، شاطر يا. طيب، الأغنية لفنانة مصرية سعاد مكاوي، عارفينها سعاد مكاوي، أغنية يا ليل يا أبو الليالي. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

أحمد حبيب عرف الأغنية، قال للفنانة سعاد مكاوي يا ليل يا أبو الليالي. أحمد حبيب، شكرا. صح. وسعاد قالت، سعاد وراح، لا مسحت الجواب، سعاد مسحت الجواب، لا مش هقول شو اللي كتبته. بعدين بيقول أحمد حبيب، بيقول سعاد مكاوي هي ابنة الملحن محمد مكاوي، بينما وليس لها صلة بسيد مكاوي. أيوه صح، كلامك صح، أبوها محمد مكاوي كان ملحنا. وصلنا للهدية، للهدية، الهدية إن شاء الله تعجبكم، ذكرى في يا عشيري من جلسات صوت الخليج الحصرية.

مغتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. سعاد تقول أبو أحمد لا عن طريق طلبيات ولا عن طريق أمر تدلل، بريحك يعني. وبعدين ممكن تتصلي على كنت على الاستوديو، سعاد ممكن تتصلي على الاستوديو حتى تكون في الصورة يعني، لأنك أنت مصرة على هالموضوع يعني. اتصلي على الاستوديو. طيب نسمع ليلى مراد، ليلى مراد ويا رايحين للنبي الغالي، طلبتها فاطمة الوهيبي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدئ بال، كل عام وأنتم بخير وأيام سعيدة على الجميع إن شاء الله. نسمع طلب مروان سعيد، إيش لك على ابن الناس داخل حسن.

سنعود لداخل حسن إن شاء الله سنعود. بس شو الأغنية الجاهزة الآن يا شافي؟ عزيز عثمان بطل ودا واسمعودا، طلبها عادل بوبشيت.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الوقت أدرك أنا دحيم سلمان طلب على ذوقي، والله اخترت هذا الثنائي بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة، وكيف يغني الكبار. نسمع.
1: فضلت أخبي عنه هوايا

0: طلبتها حنان، خليناها أغنية الختام يا حنان. إن شاء الله تكوني ما زلت متابعة. فاتت سنة لبليغ حمدي على العود. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا شافي، ما قصرت. ونشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع. نشكر أيضا الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.
1: حتى الجواب منه ما وصلش، مقدرش انا

على البعد ده انا ما اقدرش فاتت سنه

ما وصلش، ما اقدرش انا على البعد ده، انا ما اقدرش.

0: طرب له أسرار،
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار، معنى به أشعار، صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.